إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قوله أجادب أرض صلبة لا ينضب منها الماء، وقوله قيعان أرض مستوية ملساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني، تقحمون فيها. متفق عليه. قوله فيتقحمن يدخلن فيها بشدة ومزاحمة، وقوله بحجزكم الحجزة معقد السروال والإزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم. الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
5: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهل

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع،
بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.

0: يا أيها الذين
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يسعدني أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: شيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، في بداية هذه الحلقة هذه رسالة من رامي الرحيمي من تونس، يقول: شيخنا الفاضل معالي الشيخ صالح الفوزان نفع الله بكم، لدي سؤالين. الأول: ما حكم أخذ قرض من أحد البنوك؟ نصف هذا القرض عليه فائدة تدفعها الدولة، والنصف الآخر بلا فائدة، والبنك لا يسلمني أموالا بل يسلمني سلعا أبيعها أنا، هل هذا جائز؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض إنما هو القرض الحسن الذي ليس فيه فائدة ربوية، وإنما القصد منه الإرفاق بالمحتاج ثم يرده لنفسه من غير زيادة ولا نقصان. هذا هو القرض الحسن الجائز في الشريعة الإسلامية. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السؤال الثاني والأخير لأخينا رامي الرحيمي من تونس، يقول: شخص يعمل في معرض لشراء وبيع السيارات، في بعض الأحيان عند بيع سيارة لزبون وبدون اتفاق مسبق يقوم الزبون بإعطائي مبلغ مالي ويقول لي: هذا هدية مني لك، ما هو حكم هذا المال؟ مع العلم أنني لم أدخل ضررا على المعرض ولم أطلب هذا المال منه، فهل أقبل الهدية أم هي حرام؟
4: هذه ليست هدية، وإنما المقصود بها لأجل أنه يسهل له الأمر. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أبو عبد الحي من اليمن، وأيضا أبو عبد الله من السودان، لهما سؤالان متشابهان، ملخصهما: نحن نعمل بالسعودية، هل يجوز أن يخرج أهلنا عنا في بلادنا زكاة الفطر أم يجب أن تخرج في مكان إقامتنا؟
4: إذا وكلتم أهلكم في إخراج زكاة الفطر عنكم فلا بأس بذلك في بلدهم. نعم.
3: وأيهما أولى؟
4: الأولى أن تخرجها أنت في المكان الذي أنت فيه. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع علي أحمد سعيد السكراني من تعز باليمن يقول: هل هناك كفارة للقتل غير العمد في الحوادث غير صيام شهرين متتاليين؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع بكم الأمة.
4: القتل الخطأ فيه الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. نعم.
3: وهل هناك شيء غير الصيام؟
4: ليس هناك شيء غير هذين الأمرين. نعم.
3: ومن عجز يا شيخ؟
4: تبقى في ذمته، وإذا أداها عنه أحد من أقاربه من المسلمين أجزى ذلك. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. عبد الكريم الأنصاري يقول: هل يجوز العمل في البنوك؟
4: البنوك الربوية لا يجوز العمل فيها، لأنك تتعاون معهم على الربا. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السائل بندر علي حسن صالح، يمني مقيم في خميس مشيط، يسأل عن العقيقة. يقول: عندي ولدين وأربع بنات، عققت عن ثلاثة منهم والباقي لم أستطع لظروفي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
4: إذا لم تستطع لظروفك فليس عليك شيء. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع أيمن إسماعيل مصري، مقيم في بريدة، يسأل عن كيفية كتابة الوصية الشرعية وما يكتب فيها وماذا يوصي به الإنسان.
4: يذهب إلى المحكمة والقاضي يخبره بما يجب عليه. نعم.
3: أحسن الله إليكم. سائل يقول: استنشاق بخار الماء الحار مع القرنفل والليمون والزنجبيل هل يفطر؟
4: مجرد الاستنشاق لا يفطر، ولكن يكره للصائم أن يستنشق أو أن يقرب إلى فمه ما ينشطه وما يدخل في أنفه وصدره لأجل أن ينشطه، هذا يكره لأنه يخل بالصيام. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: عندي ولد في البيت عمره 23 سنة بحاجة إلى زواج، وأيضا عندي بنت معلقة في البيت وزوجها لا يصرف عليها، هل يجوز أن أعطيهما من زكاتي؟
4: لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، وإنما تصرف إلى المحتاجين من الأقارب وغيرهم. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائل يقول: 35,000 ريال سعودي كم فيها من الزكاة؟
4: فيها ربع العشر، تحسبه وتخرجه منه. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أيضا لنفس السائل بقي سؤال يقول: هل 1,000 ريال التي مر عليها حول فيها زكاة؟
4: نعم، إذا مر عليها الحول وهي باقية فإنك تزكيها، يعني تخرج منها ربع العشر. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السائلة فاطمة من المنطقة الشرقية تقول: هل حل الواجبات والمشاريع للطالبات مقابل مبلغ مادي جائز، علما بأنني طالبة وأمر أحيانا بضوائق مادية وأحتاج فيها لهذا المبلغ؟
4: لا يجوز هذا، لأن المطلوب أن الطالبات هن التي يقومن بالحل، لأن هذه دراسة وعليها درجات، فلا يجوز هذا، فيه غش. نعم.
3: المستمع محمد صالح علي من اليمن يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم أثناء أكل القات، أفتوني أثابكم الله؟
4: القات لا يجوز استعماله لأنه من المخدرات، فلا يجوز استعماله، بل يجب تركه والنهي عنه. نعم.
3: أحسن الله إليكم. المستمعة علا تقول: هل النهي الشرعي الوارد للمرأة عن السفر من دون محرم السفر بالبر أم حتى السفر بالطائرة؟
4: كل سفر بالطائرة، بالباخرة، على الإبل، على الأقدام، كل سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافره بدون محرم يصاحبها. نعم.
3: أحسن الله إليكم. المستمع عبده أبكر من اليمن له عدد من الأسئلة، الأول منها يقول: هل الموت في شهر رمضان أو في شهر ذي الحجة أو في الأيام الفاضلة دليل على حسن الخاتمة؟
4: يرجى لصاحبه الخير، ولكن لا يحكم بأنه دليل على حسن الخاتمة، فحسن الخاتمة يحصل في رمضان وفي غيره لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. السؤال الثاني لأخينا عبده أبكر من اليمن، يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد السلام من صلاة الجنازة؟
4: ليس فيه دعاء جماعي بعد صلاة الجنازة، وإنما بعد الصلاة ترفع الجنازة ويبادر بالذهاب بها إلى قبرها. نعم.
3: أحسن الله إليكم. وفي سؤاله الثالث يقول: هل الفضل الوارد في من اجتمع له الصيام والصدقة وصلاة الفجر واتباع الجنازة في يوم واحد؟
4: نعم، كل هذه أعمال صالحة، على كل عمل منها أجر، أجور يكتسبها المسلم من فضل الله عليه. نعم.
3: وفي سؤال له أيضا يقول: هل هناك أدعية مأثورة بعد دفن الميت على القبر؟
4: نعم، يقفون على قبره بعد الدفن ويسألون الله له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقفون عند قبره بعد الدفن مدة يسيرة ويسألون له التثبيت، لأنه يسأل في قبره، يسأله الملكان: من نبيك وما دينك؟ نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع بدر حامد يقول:

0: فإنك توصي من يوقظك للصلاة مع الجماعة. نعم.
1: السؤال الثاني لأخينا بدر حامد يقول: سمعت أحد الإخوة يقول أن أي مؤمن يموت بسبب مرض باطني يعتبر شهيدا، فهل هذا صحيح؟
0: يرجى له ذلك، المبطون والذي يموت بمرض مفاجئ يرجى له الشهادة. نعم.
1: السؤال الأخير لأخينا بدر حامد يقول: كلما أتصدق بمبلغ مالي أنوي أن نصف هذه الصدقة لصديقي المتوفى والنصف الآخر لي ولوالدي، فهل هذا يجوز؟
0: نعم، لا بأس بذلك، فضل الله واسع. نعم.
1: أحسن الله إليكم، سائل يقول: كيف هو غسل الجنابة الوارد في السنة، وهل يغني عنه التروش؟
0: الغسل أن تعمم بدنك بالماء من أجل الجنابة، لأن الجنابة حدث أكبر ولا يرتفع إلا بالاغتسال، ويشترط له النية، يشترط في الاغتسال أن ينويه أنه عن الجنابة من أجل أن ترتفع، فهو حدث أكبر. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع إسماعيل محمود الجابري من مصر القاهرة يقول: ما حكم بيع القطط والعصافير والسلاحف والحيوانات التي يشتريها بعض الناس للزينة، حكم بيعها وشراؤها؟
0: لا يجوز بيع القطط، وثمنها حرام مثل بيع الكلاب، لا يجوز. والثاني
1: العصافير والسلاحف وحيوانات الزينة.
0: بيع العصافير إذا كان ما هو المقصود بذلك أكلها، وإنما المقصود بيعها للزينة، فلا أرى أن هذا تبذل فيه الأموال. نعم.
1: أحسن الله إليكم، وفي سؤاله الثاني يقول: ما حكم التبرك بقبور الأولياء والصالحين، أرجو الإفادة.
0: لا يجوز هذا، هذا وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا تبرك بها فمعناه أنه يرجو بركتها، وقد يدعوها ويتوسل بها، فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السؤال الأخير لأخينا إسماعيل محمد الجابري من مصر القاهرة يقول: ما حكم من يضع أمواله في البنك ويأخذ عليها عائد شهري، علما أن هذا العائد مبلغ ثابت حسب ما يحدده البنك، أرجو الجواب بارك الله فيكم.
0: هذا ربا ولا يجوز أخذه، وإنما يودع ماله بالبنك للحفظ فقط، ويسحبه إذا أراد، ولا يأخذ على ذلك أجرا في مقابلة داعي في البنك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أحد المستمعين يقول: أنا مقيم بالمملكة، وأعطاني أحد رجال الخير 1000 ريال وقال لي: تعرف أحد مسكين، أعطها له، وأنا علي دين، هل آخذها أم آخذ منها أم أوزعها، أفيدوني بارك الله فيكم.
0: وزعها ولا تأخذ منها شيئا إلا أن تقول لصاحب المال: أنا محتاج، فإذا سمح لك فلا بأس، أما أن تأخذها لتعطيها لغيرك ثم تأخذها لنفسك فهذه أمانة عندك، ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا بدون إذن صاحبها. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع حسن يقول: أنا أقوم الليل قبل الفجر بساعة، هل قيامي هذا صحيح؟
0: إن شاء الله، هذا أفضل شيء، قيام آخر الليل هذا أفضل شيء، وقت النزول الإلهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم المستمع فؤاد أرسل يقول: هل يجوز مصافحة الرجل لزوجة أخيه والكلام معها؟
0: الكلام معها لا بأس، لكن لا يكون بخلوة معها، وإنما يكون بحضرة غيرهما، وأما المصافحة فلا تجوز أيضا، لا تجوز، لأنها لا تحل له، إنما يسلم عليها بالكلام فقط. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أبو صالح سوداني مقيم في خميس مشيط يقول: إذا حلفت على زوجتي بالطلاق ألا تفعل شيئا محددا وفعلته ناسية وعن غير قصد منها، ماذا علينا؟
0: عليكم أن تسألوا المحكمة الشرعية،

0: تسأل القاضي في المحكمة الشرعية، تذكر له ما وقع منك وهو يخبرك بالحكم الشرعي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاتي لخالتي وعمتي وأختي؟
0: لا تعطيها لمن يلزمك نفقتهم، أما من لا تلزمك نفقتهم من أقاربك وهم محتاجون فهم أولى بها. نعم.
1: وهل الأخت ممن تلزم نفقتهم؟
0: نعم، إذا لم يكن لها من ينفق عليها تلزم قريبها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. بقي للسائل السابق سؤال يقول: كم زكاة 100,000 ريال؟
0: ربع العشر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، نختم بهذا السؤال من أمجد أبو محمد من السودان، يقول: ما هو التوزيع الشرعي لورثة والدتي؟ تركت لنا بعض الأصول ونحن كالآتي: ولد وزوجة وبنتين، إحداهما متوفية.
0: راجعوا المحكمة في قسمة التركة، راجعوا المحكمة الشرعية تقسيمها لكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أذكر برقم الواتساب الذي نستقبل عليه الأسئلة لعرضها على معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان: 011-44-255-13. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الله ابن شويش الشويش. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه وآلائه الذي شرفنا بآيات كتابه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة ضعف الآلهة وعجز الشركاء. ضرب الله تعالى المثل لضعف آلهة المشركين وعجزهم، فقال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه الآية الكريمة متصلة بما قبلها في بطلان آلهة المشركين، وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، الآية. وبعد أن أخبر الله تعالى أنه لا حجة لمن يعبد غير الله، وهدد ربنا جل ذكره بالوعيد الشديد وهو دخول النار، أتبعه جل ذكره بضرب المثل لهم بأن من عبدتموه من دون الله أمثالكم بل هم أحقر منكم. قال ابن عطية في الخطاب بقوله: يا أيها الناس، ولكنه خطاب يعم جميع الناس، متى نظره أحد في أمر عبادة الأوثان توجه له الخطاب، انتهى كلامه. وهو كما قال نداء عام لكل الناس، ليعلموا أنهم أمام مثل مضروب في آلهة باطلة، لا حالة خاصة ولا سبب خاص. وهو قوله تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له، ومعنى ضرب أي بين، مثل أي حال مستغرب. وقال الطبري بمعنى جعل ذلك عليهم، والمثل الشبه. وقال ابن عطية معنى ضرب أثبت وألزم. وقال القرطبي وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم، انتهى كلامه. والمثل المضروب لم يذكر في الآية، وساق القرطبي الأقوال في ذلك. وأحسن ما قيل أن المشركين جعلوا لله شبها في عبادته فعبدوا معه غيره، وهو قول الطبري وقول النحاس. قال الطبري يقول جل ثناؤه: جعل لي شبه أيها الناس، يعني بالشبه والمثل الآلهة. يقول: جعل لي المشركون الأصنام شبها فعبدوا معي غيري وأشركوها في عبادتي، انتهى كلامه. قلت وإنما لم يذكر المثل المضروب لأن التصدي لبيان المثل المضروب من حيث هو مثل، ثم أمرهم أن يستحضروا مشاعرهم لسماع هذا المثل، سماع تدبر وتفكر وتأمل وتبصر. فقال جل ذكره: فاستمعوا له، أي لهذا الوصف البديع، استمعوا حال ما مثلوه وجعلوه لي في عبادتهم إياه شبها. ثم بين الله تعالى صفة هذا المثل فقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله، أي تتوجهون بالدعاء إليهم وتعبدونهم وتعظمونهم، لن يخلقوا ذبابا، أي لن يستطيعوا إيجاد ذباب مع ضعفه وصغره. قال الطبري يقول: إن جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة والأصنام لو جمعت لم يخلقوا ذبابا في صغره وقلته، لأنها لم تقدر على ذلك ولا تطيقه ولو اجتمع لخلقه جميعها، انتهى كلامه. وفي قوله تعالى: إن الذين تدعون قراءتان، قرأ جمهور القراء بالتاء، وقرأ يعقوب يدعون بالياء على الخبر، والمراد الأوثان الذين عبدوهم من دون الله. فبدأ الله تعالى في بيان إبطال آلهتهم بنفي استطاعتها لخلق هذا الذباب الضعيف، بل لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعدى إلى أضعف من هذا الخلق، وهو عدم قدرتهم على دفع إيذاء الذباب لهم، وإن يأخذ الذباب منهم شيئا مما هو موضوع على هذه الآلهة المزعومة، سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا، لا يستنقذوه منه، أي لا يقدرون على استخلاص الشيء المسلوب منه، وهذا في غاية عجزهم وتقاصر قدرتهم. فهم في الحقيقة جمعوا بين خصلتين، كل واحدة منهما كافية في العجز فضلا عن اجتماعهما، أحدهما عدم القدرة على خلق الذباب، الأخرى عدم الانتصار من الذباب إذا أخذ شيئا منهم. وهذا المثال أيها الإخوة المستمعون من أبلغ ما أنزل الله تعالى في تجهيل المشركين وإبطال آلهتهم وتوهينها. قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاوعين؟ وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. انتهى كلامه. ولنا وقفة أخرى في استكمال الحديث عن ضرب هذا المثل في إبطال آلهة المشركين في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وإخلاص العبادة له، إنه ولي الهداية والتوفيق، وأن ينصر جنودنا على حدود بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها، وأن يوفق ولاة أمورنا وينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
4: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته دعا فقال:
6: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
7: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبعوث.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر، فمن فضل الله عليه وإحسانه إليه، ثم إذا مسه الضر فإليه يجأر لعلمه أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، لأنه المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، فعند الضرورات يلجأ إليه ويسأله ويلح في الرغبة مستغيثاً به، وفي حالة الاختيار يشرك به ويعبد معه غيره.
1: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
0: يخبر الله تعالى أن من العباد من يسترون ويجحدون نعم الله عليهم، وهو المسدي إليهم النعم، الكاشف عنهم النقم، ثم توعدهم الله عز وجل قائلا: اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون عاقبة ذلك.

0: يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد، وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم الله، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فجعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله، وفضلوهم أيضاً على جانبه. فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وأتفكوه، وليقابلنهم عليه، وليجازينهم أشد الجزاء في نار جهنم. فقال: تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون.
0: ثم أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين أنهم جعلوا الملائكة

0: عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله وعبدوها معه، وقد أخطأوا خطأً كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاثة، فنسبوا إليه تعالى أن له ولدًا ولا ولد له، ثم أعطوه من الأولاد ما لا يرضونه لأنفسهم وهو البنات، فجعلوا لله البنات سبحانه عن قولهم وإفكهم، واختاروا لأنفسهم الذكور.
1: وإذا

إذا بشر أحد من هؤلاء المشركين بالأنثى ظل وجهه مسوداً كئيباً من الهم، وهو ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن، يتوارى ويكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به، فهو إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها، أو هو يدفنها في التراب وهي حية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة وتأنف أنفسهم منه يجعلونه لله؟ ألا بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.

يبين الله أن النقص إنما ينسب للذين لا يؤمنون بالآخرة، ولله عز وجل المثل الأعلى وله الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه، وهو العزيز الحكيم.

0: يخبر الله تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى، فلا يعاجل عباده بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. وأخبر تعالى أنه يؤخرهم إلى مدة من العمر مقدرة، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لهم فإنهم لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء في الوضوء الإسراف في صب الماء، فقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه النسائي. وللإسراف في الوضوء صور متعددة، منها الزيادة على غسل العضو على ثلاث مرات كما يلاحظ على بعض المتوضئين، حيث يغسل وجهه أو يده أو رجله مرات تتجاوز الثلاث كثيرا، فليس في ذهنه عدد محدد للغسل. ومن صوره أن يدفع بكمية من الماء كثيرة لا يحتاج منها إلا إلى كمية محدودة، لكنه يفتح صمور الماء على أعلاه، فإذا انتهى من وضوئه وإذا كمية الماء التي أضاعها يمكن أن يتوضأ بها عدد غير قليل ممن لا يسرفون في صب الماء. ومن صوره أن يترك صباب الماء يدفع الماء وهو قد توقف في أثناء الوضوء يكلم أحدا إما بجواله أو من بجواره والماء يندفع دون أن يتوضأ به. ومن الأخطاء في الوضوء تساهل بعض المتوضئين هداهم الله في إبداء أفخاذهم أثناء الوضوء بحجة أن الماء قد يصيب ثيابهم، وهذا لا يجوز لأن الفخذ عورة يجب سترها، وهذا الخطأ مرتبط بما قبله وهو دفع كمية كبيرة من الماء تتطاير معها قطرات الماء، فلو أن هذا المتوضئ قلل من اندفاع الماء الذي يتوضأ به لما وصل ثيابه رشاش الماء. وعلى كل حال فالواجب على المتوضئ ألا يبدي فخذيه أثناء الوضوء بأي ذريعة.
1: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في صباح جديد، حلقة جديدة معكم وبصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم الثالث من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا أهلا بكم يا كرام، هذه تحية طيبة من فريق العمل لإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، التنسيق بندر الحسين، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله،
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقوه لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عاصم بن عمر بن قتادة أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. رواه مسلم. وعن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام، ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بين

الحمد لله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

ولا تبسطها كل البسط.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به، مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة، وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده، وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة، وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه، ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد، كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رحيما، ومؤدبا رفيقا، ومربيا حليما، كان يهتم بتربية الصغار وتعليمهم أمور دينهم. وفي هذا الحديث جملة من آداب الطعام يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه خصوصا، ولأمته عموما. وقد كان عمر صبيا صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تربيته وتحت رعايته، وأمه هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت يد عمر تطيش في الصحفة، يعني يحركها في جوانب إناء الطعام ليلتقطه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل من الجانب الذي يقرب منه من الطعام. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني التزمت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل ذلك في طعامي منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رفق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسعة صدره في تعليم الصغار وتأديبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي.

0: إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام، من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.

0: جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
0: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
1: نعم.
0: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
1: نعم.
0: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
0: إذن ليست من روح الله
1: ونفخنا فيه من روحنا إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سألوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سألوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
0: جميل.
1: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
0: متنبي بمعنى كاذب،
1: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
0: من وسط القرآن
1: بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله. فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي، وهكذا فعلا فعل. فجلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح ورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها، ثم رجع عن هذا السيوطي وقال وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل.
0: جميل.
1: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
0: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم
1: عليه الصلاة والسلام. صحيح.
0: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض يعني ما هي الحكمة منه؟
1: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
0: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
1: أبدا. هو سجود عبادة لله.
0: تنفيذ الأمر.
1: نعم. تنفيذ الأمر لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
0: نعم.
1: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
0: نعم.
1: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
0: سبحان الله.
1: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
0: جميل.
1: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
0: انتهى الكلام،
1: لكن إبليس أبى واستكفر.
0: نعم.
1: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمل الخطاب، يشمل الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
0: سبحان الله.
1: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
0: فكان
1: أيوه وجاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
0: جميل.
1: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك
0: أن لا أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
1: أحسنت. أول معصية هي الحسد كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
0: خلقتني من نار
1: وخلقتني من نار وخلقته من طين.
0: نعم.
1: فطرده الله من من من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
0: سبحان الله.
1: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك، هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
0: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
1: شيطان وإبليس
0: رمز للشر في العالم.
1: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه، مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث، ولذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته، ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
0: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
1: نعم.
0: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليهم الله، لا أدري ماذا نقول.
1: نعم، نستعيذ بالله منه. يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه،
0: أفضل من اللعن
1: وليس لعنه. نعم، لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني إذا تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف أذى عنك بكلمة
0: كلمة واحدة؟
1: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
0: جميل،
1: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة منه،
0: صراع خاسر.
1: نعم.
0: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
1: نعم،
0: فما نوع يعني
1: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم،
0: معناه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
1: صدقت. نعم، يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته، خاصة في مثل هذه المعصية يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قالوا قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
0: هو كفر حقيقي أم
1: كفر حقيقي؟
0: إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
1: أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر الكفر بالله سبحانه وتعالى.
0: صحيح، يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي.
1: صدق.
0: لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
1: هذا يا دكتور،
0: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب.
1: صحيح، يعني لاحظ
0: يحلف أنه سيغوينا.
1: صدق، هذا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها، الآن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
0: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
1: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ في يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
0: صحيح.
1: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
0: وجنكم
1: نعم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
0: نعم.
1: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
0: نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
1: أيوة.
0: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
1: سبحانه،
0: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
1: سبحانه وتعالى. لا، نعم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
0: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: أي.
0: في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: فالمعرفة معرفة
1: ولا شك الله. لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم.
0: لذلك
1: قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
0: جميل.
1: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: جميل جميل جدا.
1: جميل.
0: الآن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم و أمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
1: نعم.
0: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
1: نعم. الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
0: يعني منها من جزء منه
1: من آدم وخلق الذي خلق من نفس
0: من جنسه منها من جنسه من
1: هذا الذي يستدل به بعضهم.
0: نعم.
1: نعم بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
0: من أنفسكم أزواجا
1: يعني من نفس
0: من
1: جنسكم
0: أجزائنا من جنسكم
1: ممكن. نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
0: نعم نعم
1: ليس
0: نعم
1: هناك ما يمنع. الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول.
0: خصوصا يوجد حديث خلق
1: من ضلع
0: من ضلع أحسنت. وأن أعلى ما في الضلع
1: صدقت يعني. الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام وأكرمه بدخول الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة، حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون يعني اتخذها سكنا، وأيضا وصف المرأة وصف الزوجة بأنها سكن للرجل، فقال ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شفت الفكرة؟ فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة بدأ إبليس يمارس أعماله.
0: بدأ الإغواء من الجنة.
1: بالضبط نعم. بدأ إبليس.
0: ما شاء الله نشيط.
1: أيوة. يعني بدأ يمارس عمله. وشوف سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
0: نعم.
1: لكن هو يجري منك مجرى الدم. يعني الآن أنا وياك الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
0: لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنا.
1: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
0: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
1: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة، يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
0: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح؟ هل هي كذا؟
1: نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة. طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر، ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة، لكن هناك من يزعم أنها تفاح، ولذلك يسمون يقولون أنه لما أكلها غص بها، فيسمون هذه النتوء الموجودة نعم يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت. وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر، حتى الواحد لو يوصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
0: صحيح.
1: هذا إنسان مولع بهذا.
0: صحيح. والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
1: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان وقال فدلاهما بغرور، وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلاهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا
0: تكشف.
1: قيل التين قيل العنب يعني الله أعلم، وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة، الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء.
0: في قوله تعالى سوآتهما يعني السوءة إشارة إلى أن العورة سيء، إظهارها سيء.
1: أحسنت. أحسنت صدق. مغلظة. أحسنت. وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى، وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
1: نعم.
0: وننتقل إلى
1: ولعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا. يعني نحن أخذنا فقط لمحات.
0: نعم جميل.
1: نعم.
0: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
1: بإذن الله.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

فوقي ولا تبسطها كل البسط.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد النبي. فسكت. ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نكون بصحبة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن

0: عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل سماحته بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وأولى رسائل هذه الحلقة ورثتنا من المستمع عين ميم ميم من الرياض، يقول فيها: إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد أبان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من ذلك قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فلا بد كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شغل له صلاته، وإن كان صلى تماما كان كترغيبا للشيطان، خرجه مسلم في صحيحه. فإذا شك الإنسان وصلى ثنتين أم ثلاث يجعلها ثنتين، يبني على الأقل هو اليقين، وإن شك أنها ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثا ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا لو سهى عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو عن سبحان ربي العظيم في السجود، أو عقل ربي اغفر لي من السجدتين، أو سهى عن قول ربنا ولك الحمد عند ارتفاع من الركوع، أو سهى الإمام وانفرد عن قول سمع الله لمن حمده، كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو سجدتان قبل أن يسلم. وهكذا لو سلم من ثلاث في الظهر والعصر والعشاء، أو سلم من ثنتين في المغرب مثلا، أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسيا، فإنه يسجد السهو. لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين، مرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو. فإذا نسى السجود فصلاته صحيحة، يعني نسى سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتين السهو سواء في المسجد أو في بيته. وقال بعضها العلم إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو سواء في المسجد أو في بيته.
0: نعم، جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: يغلبني النعاس أحيانا في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى من نقض الوضوء معه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
1: ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنك تتابع الإمام فصلاتك صحيحة، والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام، هذا هو الأصل وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك. فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك، إذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم، وإن كنت علمت أنك تركت الفاتحة من ركعة من الركعات فالأمر في هذا واسع، لأن الإمام يتحمل عنك عند سهوك وعند جهلك وعند عدم علمك به بما وقع منك، يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله.
0: نعم
1: نعم،
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول أيضا بأنه حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة، وبعدها تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر، فهل يعتبر هذا هجر؟ لأنني سمعت حديثا بمعناه: لا يهجر المسلم أخاه ثلاثا. أفيدوني بارك الله فيكم.
1: الحديث: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث.
0: نعم.
1: أما الثلاث فرخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، صار بينه وبين أخيه خصومة نزاع دعاوى فله يهجره ثلاثا فأقل وليس له يهجره قتلانا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربعة ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويسرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر منها حتى يتوب العاصي حتى يقلع حتى يرجع عن ضلاله ومعصيته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثلاثة من الصحابة 50 ليلة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم 50 ليلة ثم تاب الله عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام، بل ذلك يتقيد بحال صاحب البدعة صاحب المعصية التي أعلنها، فمتى تاب وأقلع عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه، ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو البدعة الظاهرة استحق أن يهجر وشرع هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك. إلا إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مفاسد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ دفعا للمضرة الكبرى والشر الأكبر، على حسب قاعدة الشريعة في ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما، وفي تحصيل على المصلحتين ولو بفوات الدنيا منهما. والحاصل أنه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس، فمتى كان الهجر أصلح للعاصي والمبتدئ هجر المدة التي يبقى فيها مصرا على المعصية والبدعة، فإذا تاب وأعلن رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون. ومتى كان الهجر يزيد الشر ويزيد الفتنة ويترتب عليه شر أكثر من معصيته وبدعته على المسلمين أو هو يزداد شره وبلاؤه فإنه حينئذ لا يهجر ولكن ينصح ويوجه دائما لعله يرجع إلى الصواب ويبين له خطأه ويظهر له من إخوانه الكراهة لعمله والاستنكار لعمله حتى يرجع من ذلك مع العناية بما يدفع شره ويقلل شره ويسبب سلامة الناس منه.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في آخر رسالته يقول: هل يلزمني عند التثاؤب في الصلاة أو في غيرها هل يلزمني أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
1: التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب أن يخدم ما استطاع، يخدم فمه ما استطاع، وأن يضع يده على فيه ولا يقول ها، لا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يخدم ويضع يده على فيه، لأنه إذا فغره صار له منظر مستكرة.
0: نعم.
1: فينبغي في هذا كما جاء في السنة أن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا تثاءب أحد فليخدم ما استطاع وليضع يده على فيه ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فينبغي المؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يخدم ما استطاع وأن يضع يده على فيه. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان فلا نعلم أنه ورد في هذا شيء، ولكن بعض الناس يفعل هذا لعلمه بأنه من الشيطان، فلهذا كثير من العامة يفعل ذلك لأنهم علموا أن هذا من الشيطان فلهذا فعلوه، وإلا فلا نعلم شيئا في السنة جاء في هذا الباب. ولا شك أن التثاؤب من الشيطان، وأنه يشعر المؤمن عند الكسل وعندما يحصل له ما يضره من عدو الله يشرع له التعوذ بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعلم أنه ورد في هذا شيء معين في هذا في هذه المسألة. فإذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من الشيطان فلا حرج في ذلك، لكن لا نقول إنه سنة لعدم الدليل.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من مستمع ذيلها بتوقيع طالب علم، يقول في أول رسالته: إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضي، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتما به لجماعة ثانية أم لا؟
1: الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك فهو أحبط وأولى خروج من كلام العلماء، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعا ولا تصلوا مع المسبوق.
0: نعم.
1: وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماما لك فلا حرج في ذلك على الصحيح، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن أفضل والأولى لك أن تصلي وحدك، لأنك العلم لا يصح حتى إمامة المسبوق الذي قام يقضي ما عليه، فإن صليت معه فلا حرج، كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماما لك وصليت معه فإنه لا حرج في ذلك، والجماعة مطلوبة. نعم.
0: جزاكم الله خير. يقول أيضا إذا قمت لإكمال ما فاتني من الصلاة مع الإمام في صلاة جهرية كالفجر مثلا، فهل أجهر بالقراءة أم أسر بها؟
1: الأفضل الجهر، لأن الصلاة الجهرية سنة فيها الجهر، لكنه جهر لا يؤذي من حوله من المصلين والمهللين، سيكون جهر خفيف لا يتأذى به من حوله من المصلين. نعم.
0: يقول أيضا إذا سلم بعض المأمومين تسليمة واحدة عن اليمين قبل الإمام سهوا فهل تبطل صلاته؟
1: لا تبطل صلاته، لكنه يسلم بعده
0: ثانية،
1: يسلم بعده ثانيا. نعم.
0: طيب جزاكم الله خير. يقول إذا مسحت على الخف فقط وأنا قد لبسته ولبست تحته جوربا، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب، فما الحكم في ذلك؟ يقول إذا مسح المصلي على الخف فقط وهو قد لبسه ولبس تحته جوربا، فلما أراد أن يصلي خلع الخف وصلى في الجورب فقط، فما الحكم في ذلك؟
1: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ، لأن خلع المسح عليه بطل الوضوء.
0: نعم.
1: أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف، مسح وضوء نافلة، وضوء تطوع لا لم يحدث فيه، وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه، فإنه يمسح على جورب الأخير الساتر إن كان ساترا، لأن ظهرته التي لبس عليها لا تزال باقية، إذا كانت الظهرة باقية التي لبس عليها الجورب والخف ثم توضا وضوءا يعني تجديدا على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط، فانه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهاره. اما اذا كان قد احدث فانه يخلع حينئذ ويجدد الطهاره ثم يلبس بعد ذلك.
0: ثم يقول ما الحكم لو خلعهما جميعا؟
1: اذا خلعهما جميعا فانه يبطل الوضوء اذا كان قد احدث، أما إذا كان ما بعد أحدث وعلى طهرته الأولى التي لبس عليها الجورب والخف فهو طهرته على حاله صحيحة، لا يخل بها خلع الجورب والخف لأنه لم يحدث.
0: ثم يقول هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟
1: لا بأس، هو لازم يبقى فيها يوم وليلة، هو لازم لو لبس الخفين ومسح عليهما فرضا أو فرضين ثم خلعهما لا بأس.
0: يقول أيضا هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة أم في الفرض فقط؟
1: السنة في الجميع، يقرأ دعاء الاستفتاح في الجميع، في الفرض والنافلة في الجميع. هذا ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجدة في صلاته سواء علم وهو في الصلاة أم لم يعلم إلا بعدها؟
1: إذا نسى سجدة بطلت الركعة التي تركها منها السجدة وقامت الثانية مقامها، فمتى ذكر يأتي ركعة بدل الركعة التي تركها منها السجدة، وسجد للسهو إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فإنه يقضي بعد تسليم إمامه، يقوم يأتي ركعة بدل الركعة التي تركها منها السجود ويكفيه، إذا فتح صلاته إن شاء الله في ذلك، لأنه فاتت ركعة في المعنى.
0: نعم.
1: السجدة تركها. أما كان إمام أو منفرد فإنه يأتي بركعة بدل ركعة التي تركها منها، ترك السجدة منها ويسجد السهو بعد ذلك. أما المأموم الذي نسي السجده ولم يطلها الا بعدما فرغت الركعه بعدما قام الركعه الثانيه وشرع في القراءه، فانه اذا سلم امامه ياتي بركعه بدله وكان لتركه من السجود، فان ذكرها حين قيامه رجع وسجدها وتمت صلاته من غير الحاجه الى زياده ركعه اذا تذكرها الحال حين قيامه لو كانت بعدها او بعد قيامه قبل شروع القراءه، فانه يرجع وياتي بالسجده وتجزئ ركعته، لكن لو نسي واستمر النسيان فانه ياتي بركعه بعد ذلك. والاقرب والله اعلم انه يسلل السهو، يعني صار كالمسبوق قال الركعه التي عليه يسلل السهو سجدتين، لانه صار في هذا حكم مسبوق. نعم
0: جزاكم الله خير. وإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة مثلا يعيد الصلاة؟
1: لا يأتي بركعة، إذا كان الوقت قصير قريب
0: نعم
1: يأتي بركعة فقط يسجد السهو، أما إذا كان طال الفصل يعني
0: نعم
1: عرفا يعني نسي ولم يكن له في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد طول الفصل، المقصود إذا طال الفصل
0: نعم
1: يعيد ركعة الصلاة كلها
0: نعم
1: يأتي بها كلها يقضي الصلاة كلها. نعم
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل عمر أحمد الكتوتابي من السودان، يقول ما حكم رجل استلف قدرا من المال بنسبة مئوية، هل في هذا ربا أم لا؟
1: إذا اقترض شيء من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخي مثلا 1000 ريال على أنه يرد عليه 1050 ريال هذا ربا، أو اقترض 100 على أنه يرد 100 ريالين 103 هذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم ولا يجوز لهذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الرسالة الرابعة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السودان أيضا من السائل عبد الله قادم أحمد، يقول الأخ عبد الله في رسالته مشكلتي أنني طلقت زوجتي 3 طلقات على النحو التالي: في بداية زواجنا سافرت لبلد آخر وكتبت لي إحدى أخواتي بسوء معاملة زوجتي لوالدي، فأرسلت لها خطابا بأنها مطلقة، وعند عودتي رأيت بأن هذا كذب فقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها نظير ذلك مالا أو أن أحضر شخصا يشهد على ردها، وبعد 2 سنين من المرة الأولى غضبت مني والدتي وادعت أنني أقول لزوجتي أن تعاملها معاملة سيئة، وبذلك غضبت فطلقت حتى يتحسن جو المعاملة بيني وبين والدتي، وأخيرا رأيت ظروف أولادي الصغار وقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها مالا أو أن أشهد، واتفقنا على ذلك، ثم حصل نقاش أسري أدى إلى خصومة الأسرتين وأغضبني الأمر فطلقتها بعد إصرار والدي على أن أطلقها، فعند ذلك لم أتمكن من تركيز أعصابي وغضبت غضبا شديدا فطلقتها وانتهى الأمر، ولظروف أولادي 4 من هذه الزوجة ولأنني لم أجد من يعولهم إذا أخذتهم منها ولا أطمئن على حالهم عندها، فأنا أسأل الآن هل يمكن أن أعيدها إلى عصمتي أم لا؟
1: تراجع فضيلة قاضي فضيلة مفتي البلد لديكم أو المحكمة أنت وولي المرأة حتى ينظر لك الواقع على بصيرة، وحتى يفتي فيه أو يحكم فيه على بصيرة، كان مفتي أو قاضي ينظر في الأمر، تراجعه أنت والزوجة ووليها وهو ينظر في الواقع في المرات 3 ويفتيكم إن شاء الله بما يتضح له.
0: نعم جزاكم الله خير، يعني لا بد من حضور الطرفين عند
1: يعني قد يصدقونه وقد يكذبونه.
0: نعم
1: لا بد يحضرون معه، تحضر المرأة ووليها معه عند المفتي أو عند القاضي حتى ينظر في كلامهم جميعا.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة مقدمة من الأخ سين ميم تا من الرياض، يقول في رسالته أنا شاب وأملك جهاز فيديو، وتعلمون أن هذا الجهاز لا يجلب إلا شر والعياذ بالله مما يعرض فيه من أفلام ساقطة خليعة، ولعلمي بذلك فقد كررت بيعه مستعينا بالله، فهل يجوز ثمنه أم أن أهديه لشخص غير مسلم كمسيحي أو بوذي، أم أحرقه أم أتلفه، ماذا أفعل؟
1: لا شك أن الفيديو في خطر كبير على المسلمين بسبب الأفلام الخبيثة التي فيه، فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة فالواجب إحراقها أو عمل ما يزيل ما فيها من ما سجل فيها بأشياء طيبة، لأنه بلغني أنه إذا سجل فيها شيء أزال ما قبله وسلم الشريط لصاحبه ينتفع به، فإذا أمكن أن يزال ما فيها من الشر بإملاء شيء طيب وتسجيل شيء طيب فالحمد لله، ولا وجب إحراقها وليس لك أن تبيعها وليس لك أن تهديها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
0: هذا بالأفلام.
1: نعم.
0: أما الجهاز.
1: أما الجهاز نفسه يباع.
0: يباع.
1: لأنه يطلع فيه شر وخير.
0: جزاكم الله.
1: مثل الراديو وأشباهه.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم من أطال ثوبه تحت كعبه وجره من غير خيلاء ولا كبر، هل هذا حرام خاصة أن كثيرا من الناس لا يقصدون ذلك؟
1: جر الثياب جر الملابس منكر مطلقة، ولو زعم صاحبه أنه ما أراد الكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهي مطلقة، وإذا كان عن كبر صار الإثم أعظم وأشد. والغالب أن هذا اللي يجر ينشأ عن خيلاء وعن كبر وعن تعاظم في نفسه ولو زعم خلاف ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياك والإسبال فإنه من المخيلة، سمى الإسبال مخيلة، لأن الغالب على أهلها غالب على أهل الإسبال هو الخيلاء. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من اليسار فهو في النار، ولم يقل إذا كان عن تكبر أطلق، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، رواه مسلم في الصحيح، ولم يقل إذا كان عن كبر، فدل ذلك على تحريم الإسبال المطلقة. فجر الملابس تحت الكعب من سراويل أو إزار أو قميص أو بشت كله مكر، ولو زعم أنه ما أراد التكبر ولو كان في نفسه ما أراد ذلك، الواجب عليه رفعها، لأن سحبها من وسائل الكبر ومن وسائل تنجيسها وتقديرها، وهو إسراف أيضا وتبذير وإضاعة المال بغير حق. فالواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها حتى لا تكون أسفل من الكعب، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى ما جاء في الحديث أنه قال لأبي بكر لما قال لنا إشاري يستخي قال لست مما يفعل ذلك، يعني كبرا، فهذا ليس معناه الإذن في جر الملابس، لا، وإنما مراد صلى الله عليه وسلم أنه يسترخى منك أنت يا أبي بكر ليس من الكبر، وإنما يغلبه يسترخي منه فلا يضره ذلك، لأنه في يعلو ثم يتلافاه فيصلحه. فهكذا المؤمن إذا ارتخى ثوبه لخلل العرض له ثم تلافاه واجتهد في رفعه فلا يضره ذلك، بخلاف يتعمد سحبه فإن هذا يحمله الكبر والخيلاء أو مقاصد أخرى خبيثة رديئة. ومهما أراد أو زعم أنه ما أراد خيلاء فإن المظهر مظهر خيلاء، مظهر كبر ومظهر منكر، مظهر منكر فلا يجوز. وقد دلت الأحاديث على أن جنس هذا يسمى خيلاء وإن لم يقصد صاحبه ذلك، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، هكذا جاء في حديث جابر بن سليم وهو حديث صحيح. نعم.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ سين ميم تاء من الرياض في رسالته حصل خلاف بيني وبين إخوتي فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك، وأنا الآن أريد أن أصالحهم وأرجع معهم ولا أدري هل يعتبر كل هذا القسم، هل يكفي في كل هذا القسم كفارة واحدة أم لكل قسم كفارة؟
1: تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظروا في أمرك مع ولي المرأة، مع المرأة ووليها.
0: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه، فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء أن لا يكلمهم، يعني ليس طلاقا. نعم،
1: ما قال طلق؟
0: لا، يقول طلاق، يقول اختلفت أنا وإخواني وغضبت منهم فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك ألا أكلمهم ولا أدفع لهم مالا، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن أعود لهم فلا أدري كيف أكفر هذا القسم.
1: عليك أخي كفارة يمين فقط ولو كررته 100 مرة، لأنه قسم على شيء واحد وهو عدم تكليمهم، فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا أطعمت 10 حشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز كفى ذلك، وإن كسوتهم كفى ذلك، لأن مقصودك منع كلام معهم، فإذا فعلت هذا كفى، سواء فعلته قبل الكلام أو بعد الكلام. لا أكلمهم بعد، لا أكلمهم،
0: هو لا يكلمهم ولا يدفع لهم مالا،
1: كذلك إذا دفعت لهم مالا كفارة ثانية، كفارة على الكلام وكفارة عن دفع المال إذا دفعت لهم مالا.
0: نعم،
1: يصير كفارة ثانية، كفارة عن المال وكفارة عن الكلام. نعم،
0: لكن قوله عدد ما في الأرض وعدد ما في
1: السماء لو قال والله ثم والله والله ولو كرر. نعم، نحن عليه واحد،
0: بارك الله فيكم، العبرة
1: بالكلام وعدد المال.
0: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق من محافظة صلاح الدين من السائل سالم مصطفى سالم، يقول في رسالته: قمت ببيع محصول زراعي بشكل جملة على 3 بقالين، والمفروض أن يعطوني الثمن دفعة واحدة، إلا أنهم أعطوني كل واحد على حدة، وعندما ركبت السيارة وقمت بعد المال وجدت زيادة، ولما أخبرت السائق لم يأبه للتأكد، ولو رجع لا أعطيتهم الزيادة، فأكلت الزيادة، فهل هي حرام أم حلال؟
1: نعم، عليك أن ترد الزيادة، وليس لك أن تأكلها، إذا أعطوك الثمن وزاد الثمن فقد غلطوا، فعليك أن ترد الزيادة إليهم إذا عرفتهم. فإن لم تعرفهم وذهب عليك العلم بهم بعد الاجتهاد صدقت بها عنهم في الفقراء والمساكين، أما إذا عرفتهم فعليك أن تردها إليهم إما بنفسك وإما برسول ثقة يذهب بها إليهم. نعم،
0: جزاكم الله خير. يعني لا بد أن يعيد الزيادة.
1: نعم،
0: بارك الله،
1: لأنها دخلت عليه بغير حق.
0: نعم،
1: غلطا منه. نعم،
0: وله سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول: إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، والسؤال: ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟ يقول: جدتي قد أرضعت إخوتي الكبار ولم ترضعني، والسؤال: ما هو الحلال والحرام في هذا، وما هو حظي من بنات أعمامي؟
1: ما دامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس، وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك. نعم،
0: جزاكم الله خير، يعني التحريم على الرابع فقط.
1: نعم،
0: وهذه رسالة وردتنا من الأخوين صاد ميم حاء وأحمد عبد رب سالم، يمنيي الجنسية مقيمين في الرياض، يقولان في رسالتهما: قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السؤال: ما معنى الأنصاب والأزلام؟
1: الأنصاب والأزلام أنصاب في ينصب يذبح عليه المشركون ويتقربون لأصنامهم بالذبائح، والأزلام أشياء يقسمون بها، أشياء من يقال لها السهام من أنواع الخشب يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث يكتبون عليه غفل ما عليه شيء، لا يكتب عليه شيء. فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئا عندهم فيه اشتباه أزالوها أعطوها أحد يعني يخرجها واحدا واحدا أو هو نفسه يخرجها واحدا واحدا من محلها، فإن خرج افعل نفذ، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل لما في الشيء أعاد إجراءها خلطها ثم أعاد إخراجها، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل أعادها، وهكذا. هذه سنة لهم وطريقة جاهلية، فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده بدل استعمال الأزلام صلاة الاستخارة. فالمشروع المؤمن إذا هم بأمر يشكل عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه ذلك صلى ركعتين، صلى ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.
0: بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة عين ميم ميم من الرياض، ورسالة الأخ طالب علم لم يذكر عنوانا، ورسالة عمر أحمد من السودان، ورسالة عبد الله قادم أحمد من السودان أيضا، ورسالة سين ميم نون من الرياض، ورسالة محمد أحمد عباس من جمهورية مصر العربية. نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له سمعته، فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل. بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه، مثل اليوم ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدنا في الرضاعة. النساء صحتنا تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدنا في موضوع الرضاعة حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من إيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج زوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام. في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج الزميل عادل السلهبي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفعنا بما نقول وما نعمل.
2: اللهم آمين. دكتور، في حلقاتنا هذه نتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية في كل أبوابها، وهذه الأبواب وهذه الأوامر والنواهي وهذه الشرائع التي جاءت من الله تبارك وتعالى كلها محاسن، إنما نحاول أن نسلط الضوء على هذه الأوامر التي هي كلها محاسن، ونبين أوجه هذه المحاسن في كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت من عند ربنا الكريم جل في علاه. دكتور، في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الشريعة في الطهارة. يعني الشريعة جاءت بكثير من الأوامر وجاءت بكثير من النواهي المعنية والمعتنية بأمر الطهارة تحديدا. نحاول أن نبين هذه الأوامر، ونحاول أن نبين يعني كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر وبهذا الباب تحديدا. وأول مدخل لحديثنا دكتور، اعتناء الشريعة الإسلامية بالطهارة حسيا ومعنويا جاء في كثير من الأوامر والنواهي في شريعة الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا.
3: ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه. لا يخفى على أحد ما امتازت به الشريعة الإسلامية في باب الطهارة. فالشريعة اهتمت بالطهارة اهتماما عظيما، لأن الطهارة تتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. فلا يمكن أن تقبل الصلاة بدون طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وعلى ذلك فالمسلم لا بد أن يكون طاهرا من كل نجس حتى تصح صلاته ما دام مكلفا. وعلى ذلك فالطهارة هي سمة المسلم. وإذا كان المسلم يصلي في اليوم 5 مرات، فإنه ينبغي عليه أن يكون طاهرا في على مستوى يومه دائما. وقد حضت الشريعة على الوضوء حتى في غير أوقات الصلوات. وعلى ذلك فالمسلم في طهارة دائمة، والشريعة تأمره بذلك وتحضه على ذلك، بل تجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. وعلى ذلك فالمسلم هو أطهر ما يمكن وأنظف ما يمكن وأبعد ما يمكن عن النجاسات، ليس اختيارا وإنما تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. مما يدل على هذا الاعتناء وعلى أن المسلم طاهر فعلا ونظيف من حيث النظافة، يعني نحن في حياتنا العادية قد لا نهتم ببعض الأمور التي فيها شيء من القذر، لكن المسلم نظيف من حيث النجاسات. ولذلك ورد أن أحد الأفارقة وكان في جامعة غير عربية جاء المدرس وكان غير مسلم، فرآه يغسل رجله في حوض غسل الأيادي والأوجه، فقال له: كيف تغسل؟ نظر إلى لونه ويعني لم يلتفت إلى ما هو عليه من الطهارة، فقال له: كيف تغسل رجليك في الموضع الذي نغسل فيه وجوهنا؟ فقال الطالب بأدب: يا أستاذ، إن رجلي أنظف من وجهك، كم تغسل وجهك في اليوم؟ قال: مرة واحدة. قال: رجلي هذه التي أغسلها في الحوض أغسلها في اليوم أقل شيء 5 مرات، يعني في، لأن الصلوات خمس صلوات، ويصعب على الإنسان أن يظل على وضوء من الصباح حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن العصر حتى المغرب، ومن المغرب حتى العشاء. صحيح من كان صحيح البدن، من كان صغير السن، من كان يستطيع أن يستمر على هذه الطهارة، ولكن في العادة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة. يعني انظر، يعني ربما بعضهم لا يغسل وجهه إلا حين يقوم الصباح للزوم العمل ولإبعاد آثار النوم. أما المسلم فهو ملزم إلزاما شرعيا، ولا تصح صلاته إلا بأن يتطهر. والطهارة ليست في أعضاء الوضوء فقط، وإنما الطهارة أيضا بإزالة ما يعلق بالجسم من نجاسات في البدن وفي الثوب وفي المكان، لأنه حتى الإنسان إذا صلى في مكان نجس لا تقبل صلاته. وعلى ذلك فالمسلم طاهر البدن، يعني من حيث جسمه الذي ليس عليه شيء،
2: طاهر
3: وطاهر
2: الملبس
3: وطاهر المكان الذي يعيش فيه. لزوم يعني أن تصح عباداته، كيف يجلس يعني يكون طاهر البدن والثوب ثم يصلي في مكان نجس؟ وعلى ذلك فهو أطهر الناس، لا يتعاطى الخنزير الذي فيه نجاسات، بل الخنزير تقريبا كتلة من النجاسات، والمسلم حرم الله تبارك وتعالى عليه الخنزير. وعلى ذلك فهو لا يدخله في بيته لا أكلا ولا شربا ولا جلدا ولا شحما ولا لحما، ولا لا يقترب منه. وعلى ذلك الإسلام بهذه الأحكام جعل الإنسان متشبثا، وجعل الإنسان المسلم متشبثا بالطهارة، محافظا عليها لحفاظه على دينه ولأهم ركن في الإسلام. فانظر عظمة الإسلام في هذا الأمر، وانظر كيف يعني اهتم الإسلام بالطهارة. ولذلك بعض المسلمين في فترة من الفترات ربما ما كانوا يهتمون بالبهرج يعني الذي يظهر في ثياب غير المسلمين ربما، لكنهم لم يكن عليهم شيء من النجاسات، لأنهم يتطهرون لكل صلاة، وهذا أمر مهم. طبعا الإسلام لا يمكن أن يهتم بطهارة الظاهر دون أن يهتم بطهارة الباطن،
2: لذلك جاءت الطهارة المعنوية.
3: وهذه الطهارة المعنوية جعلها في الصلاة. فالإنسان عندما يتوضأ يعني عندما يغسل وجهه تذهب كل ذنوب الوجه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده كذلك، هذا تطهير، تطهير حسي وتطهير معنوي. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هنا التطهير الباطني، وتزكيهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير في الصوم، التطهير في الحج، تطهير بجميع شرائع الإسلام. وبذلك نرى أن الإسلام حتى عندما قال الله تبارك وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، تطهير من خلال أنها تلتزم شرائع الإسلام في عدم رفع الصوت، في عدم الخضوع بالقول، في عدم التبرج كما يعني تتبرج النساء، في عدم الخروج من البيت. ولذلك الإسلام يطهر الإنسان حسيا بالماء أو ما يقوم مقامه، ويطهره معنويا وينقي نفسه بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. والحقيقة أن الإنسان عندما يلتزم أمر الله تعالى وعندما يجتنب النهي الواردة في الشريعة الإسلامية، فإنما هو يقوم بذلك بتطهير نفسه التي دائما هي متمردة، دائما هي نافرة، دائما هي تريد أن تتخلص من التكاليف. فهذا يعني فمن هنا تظهر أهمية الطهارة الحسية والمعنوية في الشريعة الإسلامية ومدى اعتنائها.
2: جميل.
3: بها، حيث ربطتها بشعيرة وركن يتكرر في اليوم خمس مرات، بل يتكرر أكثر من خمس مرات عندنا نوافل.
2: جميل.
3: نعم.
2: دكتور، هذا يعني بشكل عام فيما يتعلق بالطهارة الحسية والمعنوية، لكن عندما نتحدث عن الطهارة الحسية تحديدا، كيف اعتنى الإسلام بطهارة البدن؟
3: أنت الآن لو أنك توضأت شيخ وائل، توضأت وقمت بجميع الوضوء، وعلى جسمك نجاسة وعلى ثوبك نجاسة، هل تصح صلاتك؟
2: لا.
3: إذن يلزمك من أجل أن تصح صلاتك أن تطهر ثوبك وأن تطهر بدنك من النجاسات التي تعلق به. ولذلك شرع الإسلام، يعني انظر هنا شيء عظيم، ربما يعني قد يكون الكلام فيه يعني محرجا ومزعجا، ولكن لابد أن نبرزه. الإنسان عندما يذهب لقضاء حاجته، ربما في بعض البلدان لا يستخدمون الماء في قضاء الحاجة كليا، ويمكث الرجل بالسنوات بل يضحكون على من يستخدم الماء. في الشريعة الإسلامية تأمرك باستخدام الحجار وتأمرك باستخدام الماء، ولذلك الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء لما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سئلوا ما الذي تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، بمعنى أنهم يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالمياه. فانظر إلى أي درجة يعني يحصل الحرص على النظافة وعلى الطهارة. ولذلك نحن نقول، صحيح أنا رأيت بعض المقاطع يقول من الخطأ، وأنا استغربت أن يجعله خطأ أن الإنسان إذا من الخطأ أنه إذا قام من نومه يستنجي ثم يعني يتوضأ. يا أخي الاستنجاء ليس ركن من أركان الوضوء، لكنه لازم. بعض الناس عنده سلس البول، بعض الناس شاب تثور عليه غريزته فلا ينام إلا وقد أمذى، يعني وهذا أمر وارد. بعض الناس عنده شيء من الارتخاء وعنده شيء من البواسير أو عنده شيء من الشرخ الشرجي أو عنده شيء من فلماذا لا يقوم عندما يقوم؟ لا يعتبره ركنا من أركان الوضوء، ولكن يعتبره مانعا من موانع صحة الصلاة. فإذا ما تطهر واستنجى ثم توضأ بعد ذلك لا شيء في ذلك، لكن لا يعتقد أنه ركن من أركانه، لا يعتقد أنه ركن من أركان الوضوء. ولذلك ذكر بعضهم، انظر يعني عظمة محاسن الإسلام في الطهارة والعناية بها، وأنك تنظف جسدك قبل أن تتوضأ. الوضوء هنا تعبدي في هذه الأعضاء، لكن يجب أن أزيل ما بجسمي من نجاسات وما بثوبي من نجاسات. والله تبارك وتعالى قال للنبي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. انظر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. على المسلمين أن يعتنوا بتنزيه أنفسهم عن إيه؟ عن القاذورات. يعني الله جعلك طاهرا على مدار يومك، لأن يومك لا يخلو من عبادة، بين صلاة واجبة وبين تنفل وبين يعني الإنسان ما بين الفجر والظهر عنده صلاة يعني سنة الضحى، ثم عنده سنن بعد الظهر وقبل الظهر، ثم سنن يعني وإن كانت غير راتبة قبل العصر، ثم يصلي العصر. يعني الوقت لا يكفي أيضا لكثرة أن يبقى على غير طهارة، يأتي المغرب فيتوضأ مرة أخرى. وهذه محاسن عظيمة تظهر ظاهرا على الجسد، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تكون على البدن، لأن هذه انظر أعضاء الوضوء عبارة عن أطراف البدن، عبارة عن أطراف البدن. وأصحاب الطب يدركون ما معنى أنك يعني تنبه هذه الأعضاء بذلك الماء. هذا الماء لا يطهرها وينظفها فقط مما يعلق بها من قاذورات أو ما يقع عليها من نجاسات، وإنما له فوائد طبية وصحية لتنبيه الجسد ولوقايته من كثير من المواد التي يفرزها الجسم على مدار اليوم. ذلك أن لدوران اليوم تأثير على جسم الإنسان، فعندما يصحو الإنسان في الصباح يفرز الجسم موادا معينة، وعندما يسير إلى الظهر وعند يعني عندما تنتقل الشمس من كبد السماء وتزول عنها وتميل إلى الغرب الجسم يبدأ يفرز موادا أخرى، ثم في العصر. ولذلك انظر أنت تنام بين الظهر والعصر ترتاح، تنام بين العصر والمغرب يأتيك الصداع ويأتيك صحيح. التعب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من نام 40 يوما بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه. لماذا لا يجن يعني ما بين الظهر والعصر؟ والسبب أن هناك فرقا بين يعني الأوقات تأثيرها على الجسد، تأثيرها إيه؟ على الجسد. في الليل يأتيه الحمى، يقول العلماء بأن الصباح في الصباح تكون نسبة الكورتيزون في الجسم قوية جدا، ولذلك يعمل ويتحرك وكذا ولا يشعر بالتعب ولا بالإرهاق ولا، ولكن إذا جاء الليل جاءته الأوجاع والأسقام وأحس بالحمى وأحس بسبب أن نسبة الكورتيزون تخف في الليل. ولذلك يجب عليه أن يرتاح، لأن الوقت الآن خلاص الجسم في حاجة إلى مثل هذه الراحة. فالطهارة الحقيقة من محاسن الإسلام وهي أهم سمة للمسلم.
2: جميل، سنكمل حديثنا دكتور عن الطهارة لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله، ونستعرض هذه الأوامر والمعنية بطهارة الإنسان حسيا ومعنويا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. أهلا وسهلا يا دكتور.
3: حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الشريعة الإسلامية في الطهارة. دكتور، الشريعة الإسلامية اعتنت اعتناء بالغا بقضية الطهارة وموضوع الطهارة، وأيضا جعلت الماء ركنا أساسيا في هذه الطهارة. ماذا عن الماء في استخدام الطهارة في الشريعة الإسلامية أيضا، وما هي الشروط التي جاءت بها الشريعة لاستعمال هذا الماء أيضا؟
3: نعم، الطهارة طبعا وسيلتها، وسيلة الطهارة في الشريعة الإسلامية وسيلتها الماء. والشريعة لما أرادت الماء أرادت الطهارة الظاهرة، ثم ما تكلمت عنه من الطهارة الباطنة، عندما ينعدم الماء ما الذي يفعله الإنسان؟ يستخدم التراب، لأن المقصود هو الطهارة، وهنا طهارة يعني طهارة معنوية، طهارة إيه؟ المعنوية، لأنك يعني بعض من لا خلاق لهم وبعض الزنادقة ومنهم النظام، قال كيف تجمع الشريعة بين الماء المطهر وبين الماء المعفر؟ لكن أنت عندما تجمع بينهما أنت تطهر نفسك في أنك تلتزم أمر الله. أمرك الله باستعمال الماء، فإن لم تجده أمرك باستعمال التراب، ففعلت هذا عن طيب خاطر، وفعلت هذا عن طيب خاطر استجابة لأمر الله. فبالأمرين بالطهورين تتحقق الطهارة الحسية وتتحقق الطهارة المعنوية، لأنه كما قلنا الطهارة المعنوية تتحقق بالتزام أوامر الله واجتناب نواهي. فعندما يقول لك الشرع تطهر بالماء، تقول حاضر، والماء مطهر. تقول لك إذا لم يوجد الماء فتطهر بالتراب، والتراب مؤثر. وطبعا هناك حكم تخفى على هؤلاء العلماء، يقولون المقصود أولا التعبد بالطهارة وليس المقصود النظافة. هذا واحد،
2: هذه نقطة مهمة،
3: أي مهم جدا، هم لا يدركون مثل هذا الأمر، التعبد بالطهارة. والله تبارك وتعالى قال لك تطهر بالماء وقال تطهر بالتراب، هو الذي يعلم. هذا واحد. فأنت عندما تلتزم أمر الله ولا تعترض على أمر الله ولا تقول هذا مطهر وهذا معفر، أنت بهذا تطهرت من نفس التي تتمرد على ربها وعلى نفسها وعلى خالقها. نعم. بعد ذلك العلماء يقولون لماذا أمرت الشريعة بأن يكون التراب بديلا عن الماء؟ قالوا لأن الإنسان خلق منهما، الإنسان خلق منهما، خلق من الماء وخلق من الطين، فإذا عدم الماء كان الطين مطهرا له، إذا هو يتطهر بما هو من جنس خلقته ولا بما هو غريب عنه أجنبي عنه؟
2: بما هو من جنس
3: خلقته. وعليه، طيب نحن عرفنا الآن من خلال كلام العلماء، لكن المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. افترض أنه يسلم، وافترض أنه يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هنا ليس في الأحكام التي يكون فيها أحكام قضائية، وإنما أيضا في الأحكام التي يفرضها الله تبارك وتعالى
2: في أمور العبادات،
3: في أمور العبادات. طيب هذا الماء الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتطهر به، أيضا حرص الإسلام على أن يكون هذا الماء نقيا، لا يضر، ليس فيه ضرر، ليس مختلطا بالميكروبات، لأنه الآن الماء إذا اختلط به، ينظر من محاسن الإسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى أيضا أن يبول الإنسان في الماء ثم يتطهر منه. والعلماء يعرفون ما في البول أعزك الله من مواد ضارة وسامة، مواد ضارة وسامة. فالإسلام يريدنا أن نتطهر لنستفيد، ولا نريدنا أن نتطهر لنتضرر؟
2: للفائدة.
3: إذن منع أن يكون هذا الماء مدنسا بالنجاسات التي هي ليست مجرد نجاسات، وإنما هي ضرر بالغ وميكروبات خطيرة جدا على هذا الجسم. فلا يمكن أنه يأمرك، وذلك إذا وجد ماء فيه نجاسة قال استعمل التراب. أيهما أطيب للبدن؟ التراب الذي هو من جنسه أم البول الذي هو الأجنبي عنه ولذلك يتخلص منه الجسم؟ لو كان من جنس الجسد لما تخلص منه الجسد، الجسد لا يتخلص إلا من شيء أجنبي عنه، إلا من شيء أجنبي عنه. ولذلك حتى ما في أجسادنا عندما تصبح أجنبية تتخلص منها الجسم. المرأة تحمل الجنين 9 أشهر، فإذا ما بلغ حد الخروج أصبح أجنبيا عنها، المرأة تتخلص منه تلده فيخرج. إذا كان هناك أشياء في الجسد تخرج منه ما لا تخرج إلا حين تكون أجنبية عنه، هذا واحد. إذن ألا يكون الماء الذي نتطهر به قد تدنس بالنجاسات، سواء كانت النجاسات بولا أو كانت النجاسات دماء أو كانت النجاسات أي شيء آخر. طيب الأمر الآخر، الشريعة أيضا تحرص على أن الإنسان عندما يستعمل هذا الماء ألا يكون ضارا بصحته، ولذلك العلماء يعني نهوا عن استعمال الماء المشمس. والمقصود هنا بالماء المشمس الماء الذي يوضع في الأواني التي تؤدي إلى من تشميس الماء إلى ظهور زهومة على سطحه، يعني ترى طبقة هكذا دهنية على السطح. لماذا يعني قال العلماء لا يتطهر به وكرهوا استعمال الماء المشمس، بل يعني قد يصل إلى درجة التحريم؟ السبب قالوا أنه يؤدي إلى البرص، يؤدي إيه؟ إلى البرص. فيعني انظر حرص الشريعة، تتطهر ولكن تتطهر بما لا يضرك وما لا يؤدي إلى القضاء على صحتك. إذن الشريعة أيضا أمرت أن لا يكون مختلطا بمادة ولو طاهرة، بمادة إيه؟ ولو طاهرة. وإن كان بعض العلماء يجيزون الوضوء بكل مائع أو التطهر بكل ماء، لكن جمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك. أنا لا يمكنني يعني أتوضأ بماء قد خالطه ما غلب عليه. جميل. وأخرجه عن صفة الماء. جميل. المطلق، لأنني بذلك لا أتنظف ولا، وإنما يعني أؤدي يعني يؤدي ذلك إلى إخراج الجسم عما هو عليه من النظافة والطهارة. كمان يتوضأ بمثلا لو جينا قلنا ماء الفنتو، أي عصير الفنتو، أو مثلا أي عصير، أي حليب، أي وضعنا فيه ماء وكبرنا وبدأنا نتنظف به، هذا لا لا لا ينفع، لأن المقصود أيضا الطهارة والتنظيف، والطهارة معناها النظافة.
2: جميل دكتور، أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمجموعة من النواهي التي فيها يعني فيها خير وفائدة للإنسان، وفيها أيضا قبل ذلك يعني استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، النهي عن اقتناء الكلاب مثلا، والنهي عن الأكل في
3: الأواني النجسة،
2: الأواني النجسة. نعم. نعم. وغيرها من هذه النواهي التي جاءت بها الشريعة.
3: هذا أيضا من حرص الإسلام على الطهارة. يعني الآن أنت طاهر ومع ذلك تقتني كلبا ينجس عليك يعني حياتك. لعاب الكلب فيه ميكروبات خطيرة جدا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن، وفي رواية نعفره 8. الشاهد أنه لا بد من غسله كل هذه الغسلات مع التراب. وقد اكتشف العلماء الآن طيب أن في لعاب الكلب من الميكروبات ما لا يزيله أشد المنظفات تنظيفا. يعني جعلوا الكلب يعني ولغ في إناء ثم أتوا بالمنظفات، والمنظفات طبعا أنواع وعلى درجات من التنظيف، وثم يختبرون الميكروبات بالميكروسكوب اللي هو المكبر، ومع ذلك وجدوا ميكروبات عظيمة جدا. وعندما غسلوا الإناء بالتراب وجدوا، وهذا يدل على أن التراب مطهر، يعني حتى لا يعني يظن الإنسان كيف يجمع الشرع بين المطهر والمعفر، لا نقول هو مطهر أيضا. فعندما غسلوا الإناء بالتراب ذهبت كل تلك الميكروبات. فأنت عندما يجعلك الله طاهرا ويجعلك طاهر البدن وطاهر المكان وطاهر
2: يمنعك عن اقتناء النجاسات،
3: يمنعك عن اقتناء النجاسات حتى لا يعني تصبح الآن بالله عليك، أنا عندما يكون مفروض أن أكون طاهر الجسم والثوب البدن والثوب والمكان، وأتيت بكلب ينجس ثوبي وبدني والمكان الذي أجلسه.
2: كيف يستقيم هذا؟
3: كيف يستقيم هذا؟ ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن اقتناء الكلب، وشدد في ذلك، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. وكلب الصيد والماشية أصلا يكون بعيدا عن البيت فيما كانت عليه البيوت زمان، أما الآن فلا يصلح اقتناء الكلب لا لصيد ولا من أي يعني
2: إلا إذا كانت بعيدة.
3: إلا إذا كانت بعيدة، إذا كانت بعيدة ولصيد أو ماشية فعلا. فهذه من الأوامر التي نزهتنا عن الكلاب.
2: جميل.
3: نعم.
2: بشكل سريع دكتور، حتى يعني نتحدث عن النقاط الأخرى، لكن في الآنية
3: الآنية أيضا، ما هو الإنسان أيضا يعني الإسلام لما أمر أن يكون الإنسان طاهرا، أنا الآن كيف أكون طاهرا وأنا قد أكلت النجاسات؟ ولذلك نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، وهذا نهي عن النجاسة الحسية. لكن هناك طهارة معنوية أرادها الشرع، وهي النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة.
2: كيف هذا؟
3: لأنها تؤدي إلى الكبر والخيلاء. وهنا يتنجس الباطن، يتنجس الباطن،
2: وهي وهذا من الطهارة المعنوية التي دعت إليها.
3: الطهارة المعنوية التي دعت إليها الشريعة، كل في إناء لا ينجس باطنك ولا يخرجك من التواضع إلى الكبر ولا يخرجك من أن تكون مرضيا عند الله وعند الخلق إلى أن يحقد عليك الفقراء وأن تكسر قلوب الفقراء.
2: جميل.
3: فانظر يعني الشريعة تحرص على أن تطهرك ظاهرا وحسيا، وعلى أن تطهرك أيضا باطنا. ولذلك الشريعة حقيقة عندما يسير الإنسان ويتأمل في أحكام الطهارة يجد من محاسنها ما يبهر الناظر وما يسر الخاطر.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا.
3: آمين.
2: بارك الله فيك.
3: آمين.
2: مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكفرتم

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. وعن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل غني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يقصد الأول. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكناكها بما معك من القرآن. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم

بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك

على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العظيم.

تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

قُلُوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما

يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا فيها أجمل وأمتع الأوقات، وخصوصا أننا نتحدث عن ثمرات الأوراق. ستعيشون معنا ما بين فائدة في التفسير، وما بين تأمل في حديث نبوي، ما بين حديث وخوض في تلك الأشعار وذلك الأدب الجميل في حضارتنا وتاريخنا الإسلامي المديد. سنعيش حقيقة مجموعة من الأوراق التي ستشعرون فيها معنا بالمتعة، وأيضا نتمنى أن تحوز على رضاكم. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنا. حياك الله أستاذ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك.
2: الله يحييك أستاذ محمد. اليوم جميل أن ننطلق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث عبد الله بن بسر، أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في منزلهم الحديث. دعك تقص علينا هذا الحديث للمستمعين الكرام أيضا.
3: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الحمد لله، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، وفيه قصة وفيه سنة. يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم دعا لهم قبل أن يغادر بيتهم فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
2: يا سلام.
3: هذا نص الحديث تقريبا. وأما شرحه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه ويزورونه، وكان يلبي الدعوات ويستجيب للولائم، وكان يخالط الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. كيف تكون الأخلاق الطيبة إذا كان الإنسان بعيدا عن الناس؟ هذا لا يدرى هل خلقه طيب أو ليس بطيب، لكن الذي يعيش مع الناس فيبتسم لهم ويعفو عن سيئاتهم، هذا هو صاحب الخلق الحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسأل الله يجعلنا وأحبابنا من أولئك. آمين. اللهم صل وسلم.
2: الجميل أستاذ محمد أنه يعني عبد الله بن بسر لو الحديث اللي راوي مثلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أو مسعود، نقول هؤلاء، لكن يعني هذا الصحابي ربما كثير من المستمع الكرام منكم ما مر على اسمه.
3: نعم، ليس من كبار الصحابة ولا من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام يلبي هذه الدعوات.
3: والأحاديث كثيرة جدا لو أردنا أن نجمع استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوات أصحابه، وماذا قال لهم وماذا قالوا له وكيف صنع معهم. وهذه فكرة كتاب جميل.
2: يا سلام.
3: لعلي أقوم به أنا أو تقوم به أنت.
2: لا، إن شاء الله أنت تقوم
3: به. أو يقوم به أحد المستمعين أو المستمعات. فنأتي إلى يعني شرح الحديث. ضيفوه، يقول عبد الله بن بسر، بطعام ووطبة. الطعام جنس معروف يعني، لكن الوطبة يمكن هذه أقل من سمع بها، هي الحيس الذي يكون من التمر البرني والأقط المدقوق والسمن الجيد.
2: وهذه وجبة. وجبة
3: وجبة. نعم.
2: اسمع يا خالد، اسمع.
3: هكذا عند خالد قهوة عشان
2: إيه بعدين هو يسوي لنا الحيس، يسمع الوصفة ويسوي لنا يا خالد.
3: هذا التفسير
2: تمر برني
3: اي نعم
2: واقط ودقوق
3: اي نعم وسمع. طبعا ليش انا ذكرت هذا التفسير بالذات؟ لانه تفسير عالم كبير جدا في طبقة الأصمعي وسيبويه والكسائي، اسمه النضر ابن شميل، وهو لغوي كبير وأيضا من رواة هذا الحديث.
2: يا سلام.
3: فقال الحيس هو الذي يكون من تمر برني. البرني نوع من
2: نوع التمر صح؟
3: أي نعم، مثل ما تقول الصقعي ومثل ما تقول العجوة والخلاص وكذا.
2: أنا أظن في العيس، منطقة العيس
3: أي، ولكنه فيها. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى التمر
2: صح،
3: ورد فيه أحاديث. فلما قدموا إليه هذه الأكلة أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأكلة إلى الآن يا أستاذ طلال موجودة ترى عند الناس، اللي هي الأقط المدقوق المطحون مع التمر مع شيء.
2: الأقط وشو عشان نعرف بعض؟
3: الأقط هو
2: خاف نجيب
3: الأقط. الأقط هذا هو لبن مجمد معروف يباع الآن في كل مكان، خاصة في السعودية معروف جدا.
2: ناس يسمونه مضير،
3: ناس يسمونه مضير، وناس يسمونه بقل أيضا وناس يسمونه أقط، وهذا هي الاسم الشائع وهو الأصل. أي نعم. فهذه الأكلة الآن تسمى عند بعض الناس تسمى شعثاء.
2: شعثاء
3: أي نعم. بعضهم يجعلها كرات وبعضهم يقطعها ينطقها بعض في بعض المناطق في المملكة بهذا اللفظ هكذا.
2: شعثاء.
3: نعم، هذه شعثاء، هذه بالفصيح.
2: ايه؟
3: أما بالعامية يقولون شعثاء.
2: شعثاء.
3: أي نعم. وهي فعلا إذا رأيتها فيها شعث، كأن لونها كأنه أشعث، ما كأنه يعني في بين البني وبين الأبيض ففيه شعث. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه وأراد الانصراف، طلب منه صاحب البيت أن يدعو له ولأهل بيته.
2: فرصة عاد.
3: نعم، الله أكبر. الله. هذا أعظم شيء، وهذه غاية المنى عند مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ دعا لهم وقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
2: الله الله.
3: ومن هذا ذكر العلماء أنه يستحب للضيف إذا أكل عند مضيفه أن يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء عظيم مشتمل على ما يصلح العبد في دنياه وآخرته. الآن تعرف كثير من الناس إذا قام من الطعام يدعو بدعوات
2: صح.
3: بعضهم يقول أكرمك الله، بعضهم أنعم الله عليك، يعني في كل بلد لها ألفاظ. لكن أنا أنصح نفسي ومن يستمع إلى كلامي أن نجعل من دعائنا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أبدا أن نعرف ما يتكلم به الناس، لأن من المستحسن للرجل ولغير الرجل أيضا، للمرأة، لكل عاقل، أن يكون عارفا بألفاظ الناس، يأتي بالألفاظ الأنيقة الصحيحة المتداولة بشكل جيد، يعرف اللفظ ويعرف كيف يرد عليه. هذا من المروءة، هذا صحيح. من الفهم. إضافة إلى ذلك أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير لنا في ديننا ودنيانا. إن سمحت لي بس
2: فضلي.
3: سأختم الكلام على هذا الحديث، أن مثل هذا الحديث وهو ما يتعلق بالأذكار وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، لأن في الغالب كل ذكر له قصة. هذا لا بد أن نأخذه من مصادره. قد يقول القائل مصادره كثيرة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، صحيح، لكن هناك مصدر جمع شيئا كثيرا جميلا، وهو أهم كتب الأذكار وأحسنها وأنفعها
2: وأجمعها.
3: مجلد كبير، وهو كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. فلو أن إنسانا قلب فيه وقرأ وجعل له وردا يختم هذا الكتاب مثلا في شهر في شهرين، ويأخذ منه ويفيد نفسه وغيره، لكان ذلك حسنا جدا.
2: جميل. يعني خلينا نختم هذا المحور وننتقل إلى محور آخر، ربما نعرج على الجانب الصحي، وإحنا في هذا البرنامج سيكون هدفه انتقاء بعض الملاح والفوائد المتعلقة به. سنتحدث عن يعني مصر، ربما مرض ربما أصبح وداء للعصر، لا يخلو منه لا الكبير ولا الصغير أحيانا، هو ارتفاع السكر أو انخفاضه.
3: نعم سنتحدث عنه من وجهة نظر تراثية
2: تاريخية.
3: أدبية.
2: يا سلام.
3: تاريخية، لأننا
2: لسنا أطباء،
3: لسنا أطباء ولا حتى يعني مهتمين كثيرا بهذا الجانب.
2: جميل.
3: وقد جعل الله لكل شيء قدره، الإنسان يعرف قدره ومعلوماته. هناك بعض الإشارات إلى مرض السكر قديمة جدا، فمنها مثلا قرأت في معجم الأدباء، على فكرة معجم الأدباء لياقوت الحموي أنا شخصيا أعده ثالث كتاب أو واحد من الكتب الثلاثة العظيمة جدا في التراجم، سير أعلام النبلاء للذهبي، وفيات الأعيان لابن خلكان، معجم الأدباء لياقوت الحموي. هذه الثلاثة يعني من أراد أن يقرأ في كتب التراجم على أصولها فعليه بهذا.
2: وإذا كان تسميته على فكرة معجم الأدباء يعنى فقط بذكر الأدباء وسيرهم وحياتهم؟
3: نعم في الغالب الأدباء والشعراء، لكن أيضا يذكر كثيرا من العلماء. مثلا من أحسن من ترجم للإمام ابن جرير الطبري هو ياقوت في معجم الأدباء.
2: يا سلام.
3: على اعتبار أن ابن جرير لغوي وعالم وكذا، مع أنه موسوعي رحمه الله، مفسر وإمام محدث. يقول ياقوت الحموي في ترجمة العالم النحوي عيسى بن عمر الثقفي، قال: وكان عيسى ابن عمر طول دهره يحمل معه خرقة فيها سكر وإجاص يابس، فربما كان واقفا أو سائرا أو عند بعض ولاة البصرة فتصيبه نهكة، يعني ينهك يتعب
2: زي اللي دوخ تجي.
3: نعم. قال نعم بالضبط. هو قال هكذا، قال: فيخفق قلبه فيأخذ إجاصة أو سكرة يلقيها في فمه ثم يتمصصها، فإذا فعل ذلك سكن عليه. وهذا هو الذي يعمل به الناس الآن، إذا انخفض عندهم السكر يشرب له عصير كثير
2: أو
3: السكر
2: تمرة ولا شيء.
3: أو تمرة أو كذا، ويعني تزين أحواله.
2: الإجاصة وش هي؟
3: هذه فاكهة، فاكهة لكنها هنا مجففة. بالنسبة هذا بالنسبة للانخفاض، أما ارتفاع السكر ففيه قصة يعني لطيفة.
2: يا سلام.
3: إن كان عندنا دقيقتين ذكرتها.
2: خذ راحتك.
3: ذكر في ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج، مسلم بن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أنه في ليلة من الليالي عقد له مجلس مذاكرة فسئل عن حديث فلم يعرفه. عرف أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث لم يعرفه، فانصرف إلى بيته وأوقد السراج لينظر في كتبه يبحث، وقال لأهله: لا يدخل علي الليلة أحد، أتفرغ.
2: خلوه بيجلس.
3: نعم. فقالوا له: أهديت لنا سلة تمر، فقال: قدموها إلي. قدموها وسكروا عليه الباب وأخذ يبحث ويفتش في الكتب ويأكل التمر، فلم يزل ذلك دأبه طول ليلته حتى أصبح وقد وجد بغيته من الحديث وأكل كل ما في تلك السلة من التمر، فحصل له بعد ذلك ثقل فتعب ومات رضي الله عنه ورحمه. فأنا أقول ربما كان أصلا عنده مرض السكري ولكنه لا يدري عنه،
2: وارتفع مع كثرة
3: نعم هو غافل، أو لا نقول غافل، هو منهمك
2: صح.
3: نعم بهذا الحديث فارتفع. على كل حال العلماء السابقون كانوا يعرفون أشياء ما نظن أنهم كانوا يعرفونها، وعندهم من العلم بالطب. مثلا أذكر لك شيئا جميلا، أول جامعة أو أقدم جامعة في العالم اسمها المدرسة المستنصرية.
2: أين هي؟
3: هذه في بغداد، أنشئت في 600 تقريبا 25 من الهجرة، يعني قرابة الآن 900 سنة أو 800 سنة، ولم يكن قبلها أي جامعة في العالم، لا في أوروبا ولا في أي مكان، لا في الهند ولا، لأن المدارس كانت في السابق مخصصة، إما أن تكون مدرسة مثلا للفقه أو للحديث أو كذا، لكن هذه كانت جامعة بمعنى أنه يدرس فيها الفقه بالمذاهب الأربعة والقرآن والنحو، ويدرس فيها الرياضيات، ويدرس فيها الطب. وأحد المؤلفين المشهورين في هذا العصر اسمه ناجي معروف، وهو عم للمحقق المشهور بشار معروف. بشار موجود وناجي توفي رحمه الله، وهو مؤرخ كبير، له كتاب اسمه تاريخ علماء المستنصرية، وذكر فيها تفاصيل كثيرة، والكتاب مجلد كبير. أختم هذه الفقرة ب يعني اهتمام العلماء حتى بالتأريخ للأطباء. يعني كما تعلم في تاريخنا فيه ابن سينا، فيه الزهراوي، فيه الفارابي، فيه عدد كبير جدا من
2: الأطباء، فجمعوا تاريخ هؤلاء.
3: فهذا نعم يجمع جميع الأطباء، واسم مؤلفه ابن أبي أصيبعة. ابن أبي أصيبعة هذا له كتاب كبير اسمه عيون الأنباء في طبقات الأطباء. وابن أبي أصيبعة في عام 668 يعني في القرن السابع، وهو موافق لعام 1200 للميلاد.
2: سبحان الله،
3: تاريخنا عظيم جدا جدا جدا،
2: وفي هذا الاستقصاء وهذه الدقة في البحث والجمع
3: شيء لا يوصف. والذي يعني يسمع عن هذه ولا يراها لا يتصور هذا الحجم العظيم، عجيب جدا جدا جدا.
2: كيف لو وصلنا تلك الكتب التي رميت،
3: التي تلفت وأحرقت أو التي أغرقت أو ما أشبه ذلك؟ شيء عظيم جدا. الآن الغربيون كثير من المنصفين يعترفوا أن هذه النهضات التي عندهم أن أصولها من كتب المسلمين، لأن أوروبا قبل 700 سنة و 800 سنة كانت على حال كبيرة من الجهل والضلال. كم عندنا بس من دقيقة؟
2: خلينا نطلع فاصل وعلم
3: عشان عندي بعد إضافة صغيرة.
2: نطلع فاصل ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الأستاذ محمد، حياك الله حبيبنا.
3: الله يسلمك.
2: إحنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن أنه المسلمين سبحان الله ألفوا في فنون شتى وفي علوم شتى، وكثير من المؤلفات اللي ذكرتها قبل الفاصل التي دونت لكثير من علماء الطب وكثير حلم الهندسة وغيره. وأشرت إلى أن أوروبا المنصفين منهم يخبرون بأن ما لديهم الآن من ازدهار وعلم هو بني على ما عند المسلمين من حضارات، كما أن المسلمين استفادوا أيضا ممن قبلهم. أريدك أن تذكر لنا يعني بعض الأدلة أو الشواهد اللي تدل على هذا الموضوع.
3: شواهد كثيرة، والكتب المؤلفة في ذلك أيضا كثيرة، بعضها كتب لغربيين وبعضها كتب لمسلمين استقصوا بعض كلام الغربيين. مثلا في كتاب تاريخ نشر التراث العربي للدكتور الأستاذ الدكتور محمود الطناحي رحمه الله، وقد كان مدرسا في هذا البلد الأمين في مكة المكرمة في جامعة أم القرى، بعد أن درس أيضا في مصر سنوات، ثم توفي رحمه الله عام 1420 تقريبا، ولو كان موجودا لكان في 95 تقريبا. هذا له كتاب جميل جدا أنا أنصح به الجميع، تاريخ نشر التراث العربي. في مقدمته يمكن 20 أو 30 صفحة في غاية الجمال عن تألق المسلمين، وكيف كان اهتمامهم بكثير من الأمور وكثير من العلوم كثير من المسائل. ورد في ذهني الآن وأنا أتحدث أنا وياك يا أستاذ طلال شاهد أيضا. فيه رحلة قديمة تقريبا، أنتم يعني تعرفون سلمكم الله أشهر تقريبا رحلة عربية، رحلة ابن بطوطة.
2: ابن بطوطة صح.
3: أي نعم. وأيضا رحلة ابن جبير.
2: وابن خلدون يعتبر مثلا.
3: ابن خلدون له رحلة نعم. ولكنها ليست مشهورة وصغيرة جدا ابن خلدون. لكن ابن جبير وابن بطوطة وكذلك ابن رشيق اللي هو ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة، وهو عالم بالحديث، ولذلك ذكره العراقي في منظومته يقول وابن رشيق قال وهو متجه. الله. يعني حتى ترجيحاته في الحديث معروفة، وهو إمام في السنة من أهل التوحيد من أهل العقيدة السلفية، توفي في القرن أظن السادس. هذه رحلات مشهورة، لكن فيه رحلة غير مشهورة وهي أقدم الرحلات على الإطلاق.
2: رحلة من؟
3: رحلة ابن فضلان. رحلة ابن فضلان مطبوعة الآن، وهي رحلة قديمة جدا بعد عصر الإمام البخاري ومسلم بقليل.
2: ما يعني في السنة 200 من الهجرة، ممكن بعد 200؟
3: نعم، في آخر 200 وفي بداية 300 تقريبا.
2: جيد أنها وجدت
3: وطبعت الآن الله ما أدري من اللي الآن أو غيره، لكنه محقق قديما من 40 أو 50 سنة، والكتاب موجود، حتى موجود على الشبكة، رحلة ابن فضلان. هذه رحلة أمره الخليفة أن يذهب إلى بلاد رومانيا وبلغاريا وبعض بلاد أوروبا، وذهب إليهم فعلا، يبدو أنه كان معه خطابات أو سفارة أو ما أشبه ذلك،
2: كان عضو دبلوماسي في ذلك.
3: زي كذا نعم. فابن فضلان ذكر في رحلته هذه عجائب، وذكر أنه وجد أوروبا لا يقيمون شيئا ولا يحسنون شيئا، عندهم من الجهل والتخلف، وعندهم أيضا من قلة النظافة. وذكر أن بعضهم يعني من الأشياء التي ذكرها ولا أحب أن أفصل فيها، مثلا أنهم لا يغتسلون أبدا، لا يعرفون هذا الاغتسال والتروش أبدا. وذكر أشياء بعضها يعني ما ينبغي أن يقال، وبعضها عجيب. فسبحان الله، هذه أوروبا في الأيام التي كانت فيها بغداد في عز ازدهارها، وكذلك دمشق، كذلك الفسطاط، وكذلك المغرب العربي، طبعا مكة والمدينة منبع النور، والأندلس حدث ولا حرج،
2: سبحان الله.
3: لكن هذه البلاد لم تحظى بشيء من ذلك أبدا. ثم بعد أن نهضت في الآونة الأخيرة، لا شك أنها غلبت بلاد الإسلام،
2: صح.
3: ولكن قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والمسلمون الآن في تقدم، وسيرجعون إلى سالف عهدهم من الحضارة والرقي والعلم والتقدم بإذن الله.
2: يمكن
3: تعالى
2: أيضا أستاذ محمد، يعني أتوقع أنه الأداة هي العلم،
3: نعم.
2: كل من اتجه ناحية العلم سيسمو سيرتفع. نحن كنا في يوم من الأيام كعالم عربي وإسلامي وأمة إسلامية كانت تركز على مبدأ العلم فنهضنا
3: بالضبط.
2: واليوم هم أخذوا بالأداة
3: بالضبط.
2: ولذلك احنا متفائلين بما نرى في بلادنا الحبيبة مع هذه الرؤية المباركة، وأولئك الشباب والبنات اللي اليوم قاعدين حقيقة على مستوى العالم يبهرون.
3: نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله.
2: آمين يا رب.
3: آمين.
2: أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، كنا وإياك في حلقة ماتعة وجميلة من ثمرات الأوراق، نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
2: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا
3: يستعجلوني.

0: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا، فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.
1: وأن أتلو القرآن. في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

فعنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

يعرفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون

0: كل امرئ
1: بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر.
3: الله أكبر الله أكبر.

الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن.

0: الصبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا

خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طري وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ينسأ أي يؤخر له في أجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب في التوراة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ابن جبل رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رواه مسلم. وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وعن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. رواه مسلم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل: آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: تمجيد وتوحيد ورجاء. أيا خالقي من أين أستفتح الحمد ومن أين بالتمجيد يا ذا العلا أبدا؟ وماذا عسى حمدي وتسبيح أحرفي وأدنى الذي أسديت يستوجب الحمد. يقل مديحي عند أصغر نعمة ولو ملأت

والخير كله فتعسا لمن يرجو سواك فيك الرفد وتعسا لمن مدت يداه لميت أذاب الثرى فوداه والعظم والجد

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يخرج إليهم ما أيه. يلا نعلي أبوك لا حتى أمك يلا خذها روح يلا هذه شغل على الفيس.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من

حضرموت على التردد 88.9 اف ام 88.9 اف ام. بكم نرتقي.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

قسوة القلب قارعة عظمى ونازلة كبرى وكارثة جلى. وقد حذر سلفنا الصالح رحمهم الله من قسوة القلب. يقول حذيفة المرعشي رحمه الله: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: كل عقوبة طهارة إلا عقوبة القلب فإنها قسوة. فهل استعذنا بالله من قسوة القلب؟ آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني دينهم. قل لليهود والنصارى إن هدى الله وهو الإسلام هو الهدى الحقيقي، وما عداه ضال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها على يعني على فرضا بعد الذي جاءك من العلم، يعني بعد الوحي الذي جاءك من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يتلون القرآن، يقرؤونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اليهود والنصارى الذين يتلونه حق تلاوته، يقرؤون القرآن ويقرؤون القرآن حق تلاوته، سيقودهم هذا إلى الإيمان به. مثل ما قدم جماعة من الحبشة فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به بالقرآن أو يحرفه فأولئك هم الخاسرون، خسروا لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بالامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، الامتثال لأوامر الله في القرآن، أو الامتثال لأوامر الله إذا كان خطابا للأمم، اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانكم. وإتماما لهذه النعمة الواجب عليكم أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما، خافوا يوما، يعني خافوا عذاب يوم، لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تغني نفس عن نفس في هذا اليوم شيئا، ولا يقبل منها عدل، يعني فداء، لا أحد يقول فلان يفديني أو أنا أفدي فلانا، ولا يقبل منها عدل أو هذا المال يفديني، ولا تنفعها شفاعة. الكافر مهما شفع له لا تنفعه، ولا هم ينصرون، لا أحد يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى، الابتلاء بمعنى الاختبار هنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب يعني الله ابتلى إبراهيم بكلمات، يعني بأشياء، مثل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، بالنار، بالهجرة، بالكواكب، بالختان، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، بكلمات فأتمهن، قام بهن، أتم القيام. قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة في الدين. قال إبراهيم: ومن ذريتي، أولادي أريد أن أجعلهم أئمة. قال الله سبحانه وتعالى: قال لا ينال عهد الظالمين، عهدي بالإمامة لا ينالها الظالم، والظالم هنا بمعنى الكافر. والظلم في القرآن له معاني: المعنى الأول الظلم المعروف، قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، الظلم المعروف. المعنى الثاني للظلم بمعنى الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين. المعنى الثالث الظلم بمعنى النقص. قال تعالى في سورة الكهف: آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا في الجنة. وقال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، يعني لا ينقص من ثواب أعمالها شيئا. المعنى الرابع الظلم بمعنى الجحد. قال تعالى: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني جحدوا. المعنى الخامس الظلم بمعنى الإضرار بالنفس. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أضروا أنفسهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا، واذكروا حين جعلنا البيت مثابة. البيت المراد جميع الحرم. مثابة للناس، يعني يثبون إلى الحرم من كل جانب. وأمنا، يعني الحرم فيه الأمن من الظلم، من الإغارات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. الكعبة يعني الحرم كله، لأنه هديا بالغ الكعبة. الكعبة لا يذبح فيها ولا يذبح في المسجد الحرام. مثابة للناس، يعني يثبون إليه، يرجعون إليه من كل جهة. وأمنا، مثل ما قلنا، يأمنون على أنفسهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام، اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، وكان ملصقا بالكعبة لأنه يتكي عليه. طب بلا شك أنه لابد أن يكون ملصقا بالكعبة. ثم بعد ذلك أخر إلى مكانه الموجود في اليوم، لأن المقام الآن متأخرا، فهو كان ملصقا ثم أخر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. عهدنا يعني أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، تطهرون بيتي من الأوثان ومن الأصنام. ومن الأصنام، إذا قال قائل: كيف تطهر وليس هناك أصنام؟ نقول ابني، يعني الواجب أن معناه البناء مطهرا، ابنياه مطهرا. وإن حصل الواجب التطهير، الخطاب له ولمن أتى بعده: للطائفين والعاكفين، المقيمين فيه، والركع السجود. الركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد، المراد المصلين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، اذكروا حين قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا المكان بلدا آمنا، يعني ذا أمن. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصاد صيده. وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أفقر لا زرع فيه ولا ماء، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أهله المؤمنون بالله واليوم الآخر هو الذي ترزقه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر. هذا انتهى كلام إبراهيم، انتهى كلام إبراهيم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال، يعني قال الله: ومن كفر. يعني وأرزق من كفر فأمتعه وأمتعه قليلا بهذا الرزق مدة حياته قليلا مدة حياته ثم أضطره إلى عذاب النار فلا يجد لها محيصا وبئس المصير بئس المرجع هي جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع يعني واذكر حين يرفع يعني رفع إبراهيم القواعد من البيت يعني أسس البيت يعني الكعبة المراد بالبيت أي الكعبة وإسماعيل يعني إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد من الكعبة ربنا تقبل منا يعني يقولان ربنا تقبل منا تقبل منا بناء هذه البيت إنك أنت السميع بأقوالنا العليم بأفعالنا كذلك يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين يعني منقادين الإسلام هو الانقياد الاستسلام لله سبحانه وتعالى مسلمين لك ومن ذريتنا يعني واجعل من ذريتنا يعني من أولادنا أمة مسلمة لك أمة هنا بمعنى جماعة أمة مسلمة لك الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريتنا قال ومن لأن الله سبحانه وتعالى قبل قال لا ينال عهد الظالمين لذلك قال إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا ثم قال وأرنا إبراهيم وإسماعيل يقولان وأرنا يعني وعلمنا مناسكنا يعني شرائع عبادتنا مثل مناسك الحج الوقوف بعرفة الإفاضة من جمع رمي الجمار الطواف والسعي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فسألوهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه في كل حين والأمة في القرآن لها معاني المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة كما في الآية التي أمامنا ومن ذريتنا أمة يعني جماعة أمة مسلمة لك وقال تعالى تلك أمة قد خلت وقال تعالى منهم أمة مقتصدة يعني جماعة المعنى الثاني الأمة بمعنى الملة قال تعالى كان الناس أمة واحدة يعني ملة واحدة وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني ملة واحدة المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين الوقت الزمن معين قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة يعني إلى حين ووقت معدود وقال تعالى في سورة يوسف وادكر بعد أمة يعني بعد حين المعنى الرابع الأمة بمعنى الإيمان إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني إماما المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف قال تعالى إلا أمم أمثالكم يعني أصناف أمثالكم ثم يقول الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم لا زال الدعاء من دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم يعني أهل البيت أهل هذه المنطقة رسولا منهم يعني من أنفسهم وقد أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهما بمحمد صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحكي عن نفسه يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى يتلو عليهم آياتك يعني القرآن ويعلمهم الكتاب يعني يفهمهم القرآن والحكمة الحكمة ما فيه من الأحكام ويزكيهم يعني يطهرهم من الشرك إنك أنت العزيز يعني الغالب الحكيم في صنعك وأفعالك ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم يعني يترك ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه يعني جهل، جهل نفسه، يجهل أن نفسه هذه مخلوقة لله يجب عليها عبادة الله سبحانه وتعالى. الذي يترك ملة إبراهيم استخف بهذه النفس وامتهنها، ثم قال ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه أي اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني الفائزين الذين لهم الدرجات العلى. إذ قال، أذكر حين قال له ربه، الله قال لإبراهيم أسلم، يعني أخلص دينك لله، استسلم لله، انقد لله سبحانه وتعالى. قال يعني إبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين، انقدت لأوامر الله سبحانه وتعالى. ووصى بها، بهذه الملة وهي الانقياد لله سبحانه وتعالى، ووصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم وصى بنيه بأن ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويعقوب كذلك، يعقوب وصى بنيه. وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام له من الأبناء المشهورين إسماعيل وإسحاق، وله كذلك مدين ومدائن، له كذلك مدين ومدائن. ويعقوب عليه السلام الذي يسمى إسرائيل له من الأبناء 12، إني رأيت 11 كوكبا. أبناؤه 12 مع يوسف، يوسف يقول إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا. إذن الكواكب هم أبناء يعقوب عليه السلام، وهم الأسباط، وهم الأسباط من أربع، من أربع نساء. يعقوب له 4 نساء. أم يوسف عليه السلام اسمها راحيل، يوسف وبنيامين، بنيامين أخ ليوسف شقيق. هناك يهوذا ويعني شمعون وغيرهم من الأبناء ليعقوب عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، الاستسلام لله، تنقاد لله سبحانه وتعالى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نهي عن ترك الإسلام والأمر بالثبات على الدين حتى الموت. اليهود لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعقوب لما ما يوم مات أوصى بنيه باليهودية، يقولون إن يعقوب أوصى بنيه باليهودية، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أم كنتم شهداء، يعني حضورا، كنتم حضورا إذ حضر يعقوب الموت، وقت وفاة يعقوب عليه السلام، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل، إسماعيل ليس هو أبا، وإنما كما قلنا في نسب إبراهيم، إسماعيل هو عم ليعقوب، عم ليعقوب، لكن هذا من باب التغليب، والعم يقولون بمنزلة الأب. إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هل أوصى باليهودية؟ وإنما أوصى بالإسلام، يعني الاستسلام لأوامر الله، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وأنتم يا أيها اليهود، هل انقدتم واستسلمتم لأوامر الله في التوراة؟ لم تستسلموا وخالفتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليكم في التوراة. ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال تلك أمة، إبراهيم ويعقوب وبنيهما، أمة قد خلت يعني سلفت، لها ما كسبت من الأعمال، لها جزاء ما كسبت من الأعمال، ولكم أيها اليهود المخاطبون ممن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لا يسألكم عن أعمالهم، وإنما يسألكم أنتم عن أعمالكم. المعنى أن تهتموا بأوامر الله سبحانه وتعالى وتنقادوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذه الجملة مختصرة، معناها وقالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. اليهود يهود المدينة، والنصارى نصارى نجران. قل لهم يا محمد، قل بل ملة إبراهيم، يعني بل أتبع ملة إبراهيم حنيفة. الحنيف يعني المائل عن الأديان كلها إلى الدين القيم، وما كان من المشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، الخطاب للمؤمنين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل على المؤمنين هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم، الصحف صحف إبراهيم، وكذلك الذي أنزل على إسماعيل أو أنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى التوراة وعيسى، وما أوتي عيسى أي الإنجيل، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم. لسنا كالنصارى يكفر بأنبياء اليهود، ولا اليهود فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ونحن له مسلمون، نحن لله سبحانه وتعالى مسلمون، أي منقادون ومستسلمون لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بما آمنتم به وهو الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، فقد اهتدوا، يعني أصابوا الطريق المستقيم. وإن تولوا، تولوا عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تولوا عن الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإنما هم في شقاق، يعني هم في خلاف معكم. فسيكفيكهم الله، يا محمد يكفيك الله سبحانه وتعالى خلافهم وشقاقهم، وهو السميع، يعني السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم. وقد كفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تولوا. التولي في القرآن له معاني. المعنى الأول التولي بمعنى الانصراف، قال تعالى: ثم تولى إلى الظل، يعني انصرف. قال تعالى: ثم تولى عنهم، بمعنى الانصراف. المعنى الثاني التولي بمعنى الامتناع، قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني إذا امتنعوا عن الإيمان بك. والآية التي أمامنا: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني إذا امتنعوا عن الإيمان بك. المعنى الثالث بمعنى الإعراض، قال تعالى: ومن تولى، يعني أعرض، فما أرسلناك عليهم حفيظا. فتولى عنهم فما أنت بملوم. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: تولى عنهم، يعني أعرض عنهم، فما أنت بملوم. الرابع من معاني التولي الهزيمة، قال تعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. التولي يعني الهزيمة. المعنى الخامس بمعنى ولاية الأمر، قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني إذا تولى صار واليا على أحد التفاسير. وقال تعالى والذي تولى كبره، يعني تولى الإثم، يعني بمعنى صار صاحب الإثم. كذلك بمعنى المعنى السادس بمعنى الولاية، يعني خلاف العداوة. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه معنى الولاية خلاف العداوة. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى صبغة الله، صبغة الله يعني المراد صبغة الله يعني دين الله سبحانه وتعالى الذي فطر الناس عليه. اليهود كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى إليه عليه 7 أيام صبغوه في ماء يقال له المعمودية، قالوا ليطهروه بذلك، ويقولون هذا طهور مكان الختان. الله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله دين الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد أحسن من صبغة الله يعني دين الله سبحانه وتعالى. ونحن له عابدون ومخلصون لله سبحانه وتعالى. اليهود قالوا للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا لكان منا. فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا الكلام، قل لهم أتحاجوننا، يعني تخاصموننا في الله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيا من العرب، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ فلله سبحانه وتعالى أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا يجازينا الله سبحانه وتعالى بها، ولكم أعمالكم تجازون عليها. فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما يعني نستحق به الإكرام عند الله سبحانه وتعالى. ونحن له مخلصون، نخلص الدين لله، نخلص العمل لله. يرد الله سبحانه وتعالى على كلام اليهود، يقول أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ الصواب لم يكونوا هودا ولا نصارى، لأن اليهود أتت بموسى عليه السلام، وموسى متأخر عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، نسبه يرجع إلى يعقوب. الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وفي آية أخرى يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تدعون أن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن أظلم ممن كتم، لا أحد أظلم ممن كتم يعني ممن أخفى عن الناس سبحانه وتعالى، عن ممن أخفى كلام الله سبحانه وتعالى عن الناس. قال من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. اليهود كتموا شهادة الله في التوراة أن إبراهيم دينه الحنيفية، وكذلك النصارى، وأن اليهودية لم تأتي إلا بعصر موسى عليه السلام، وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك أمة، هذه الأمم السابقة من إبراهيم وأبناؤه ومن قبله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى، ولكم ما كسبتم أنتم فيجازيكم على أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لا يسألكم عن أعمال الأمم الماضية، وإنما يسألكم عن أعمالكم أنتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء، السفهاء يعني الجهلاء من الناس من اليهود والمشركين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله سبحانه وتعالى قبل أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم أي شيء، لماذا صرف المؤمنون عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا عليها يعني كانوا يستقبلون بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستقبل الكعبة، إذن كان صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستقبل الكعبة، بأن يستقبل الكعبة. والخبر الذي يعني الخبر لم يصل إلى بعض الصحابة الذين كانوا بعيدا عن القريب، يعني لم يكونوا وسط المدينة، فوصلهم الخبر وكانوا في صلاة الفجر في مسجد الآن يسمى مسجد القبلتين، لأنهم صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس ثم جاء الخبر فتحولوا وهم في صلاتهم إلى الكعبة، فسمي هذا المسجد مسجد القبلتين وليس فيه فضل. الله سبحانه وتعالى صرف النبي والمؤمنين لأجل امتحان العرب بغير ما ألفوه. أولا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، العرب لم يألفوه لأجل امتحانهم، ثم رجع الله سبحانه وتعالى إلى استقبال الكعبة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لله المشرق والمغرب، قل لهم جميع الجهات لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا اعتراض على أوامره، يهدي من يشاء، من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته يهديه إلى الحق، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق مستقيم وهو الدين وهو الذي أنت عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك، يعني وكما هديناكم إلى صراط مستقيم، كذلك جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا يعني وسطا يعني خيارا. قال الله سبحانه وتعالى: قال أوسطهم يعني خيرهم، أمة وسطا يعني خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد أنه بلغكم ويشهد لكم كذلك بأعمالكم. وما جعلنا يعني وما صيرنا القبلة، وهي الجهة التي كنت عليها. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصلي إلى الكعبة، ثم أمر بعد ذلك أن يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك أن يعود إلى الكعبة، أن يعود إلى الكعبة. الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر، قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، نعلم هنا بمعنى نميز، نعلم هنا بمعنى نميز، إلا لنعلم من يتبع الرسول فيصدق بكل شيء، ممن ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الكفر، يشك في الدين، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، لذلك ارتد من ارتد بسبب هذا الأمر. وإن كانت يعني التولية ما فعله الله سبحانه وتعالى، وإن كانت لكبيرة يعني شاقة على الناس، لكن الذين هدى الله سبحانه وتعالى ليست عليهم شاقة، لأنهم استسلموا وانقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى. بعض الصحابة قال: هناك من الصحابة من مات أثناء اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اتجهوا وصلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. بعض الصحابة يقول: هناك بعضنا من مات في هذه الفترة، ما حكم صلاته؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس، بل الله سبحانه وتعالى يثيبكم عليها. إذن إيمانكم بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس. إن الله بالناس، يعني بمن آمن منهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة أشد من الرحمة، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة وبالرأفة التي هي أشد من الرحمة. والشهيد في القرآن له معاني. المعنى الأول، الشهيد بمعنى النبي المبلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي الأنبياء المبلغون. المعنى الثاني للشهيد الملك الحافظ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني ملك يحفظ أعمالهم. المعنى الثالث للشهيد الذي يشهد بحق معين، هذا يقول عنه هذا شاهد وهذا شاهد، يسمى كذلك شهيد. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد عليكم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني الذي يشهد بحق معين. المعنى الرابع، القتيل في سبيل الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى الخامس، الشهيد بمعنى الحاضر، أم كنتم شهداء، يعني حضورا، إذ حضر يعقوب الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا، والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الزور. المعنى السابع، الشهيد بمعنى الشريك وهو الصنم. قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني أصنامكم التي تعبدون من دون الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب، يعني وجهك في السماء، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، ينظر إلى السماء متشوفا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، لأنها قبلة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى فلنولينك، يعني نحولنك قبلة ترضاها، تحبها، وهي الكعبة. فولي وجهك، يعني استقبل في صلاتك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام المراد به الكعبة، وشطر بمعنى جهة. إذن من كان الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي والنبي في المدينة، إذن الواجب عليه أن يستقبل الجهة، شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. إذن الجهات أربع، المصلي يستقبل جهة كاملة. إذن لو انحرف يمينا أو يسارا ما دام أنه في الجهة، هذا لا يؤثر في صلاته. قال الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم، الخطاب للأمة، فولوا وجوهكم، يعني في الصلاة، شطره، يعني شطر، يعني جهة المسجد الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، ليعلمون أنه، يعني التولي إلى استقبال الكعبة، أنه الحق من ربهم. هذا ثابت في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحول إلى الكعبة. وما الله بغافل عما يعملون، هذا تهديد لهم، إذا لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى فهذا تهديد لمن لم يؤمن بهذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يا محمد، مهما أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل حجة تدل على صدقك في أمر القبلة، ما تبعوا قبلتك، لا يتبعون قبلتك، هذا من باب العناد. وما أنت بتابع قبلتهم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل قبلتهم. الله سبحانه وتعالى قطع طمع اليهود في عوده إلى بيت المقدس، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، والنصارى كذلك لا يتبعون قبلة اليهود، والمشركون كذلك لا يتبعون قبلة غيرهم. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها، هذا من باب إن اتبعتهم فرضا، من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من الوحي، إنك إذا اتبعتهم على فرض اتباع لمن الظالمين، لأنك تركت أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع أهواءهم، وإنما اتبع الوحي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم: يعرفونه كما يعرف الرجل ابنه. لذلك يقول عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. يكتمون الحق، ما هو الحق؟ يكتم الحق يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن الذي عليه أنت يا محمد هو الحق، لكن يتركونه عنادا. الحق هو من الله سبحانه وتعالى، من ربك، فلا تكونن من الممترين. الممترين يعني الشاكين، لا تكن شاكا. يعني الممتري أبلغ من الشاك، لكن هو يعني معنى أبلغ من الشاك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولكل من الأمم وجهة، يعني قبلة، هو موليها، يستقبل في صلاته جهة، يستقبل في صلاته وفي قراءته قبلة الله سبحانه وتعالى أمره بها. الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، بادروا إلى الطاعات، اقبلوا الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فيجمعكم في يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم، إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم جميعا من أولكم إلى آخركم لقدرته سبحانه وتعالى. ومن حيث خرجت، إذا سافرت أو في بلدك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا تأكيد للسابق. وإنه للحق من ربك، هذا الاستقبال إلى البيت الحرام. وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لمن يترك استقبال القبلة. هذا كله من باب تأكيد ما سبق، تأكيد الأمر باستقبال القبلة حتى لا يقع شك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال الكعبة، ثم أمر باستقبال البيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة. فالله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد حتى يثبت هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس، اليهود أو المشركين، عليكم حجة، مجادلة في قضية استقبال القبلة، إلا الذين ظلموا منهم. الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر ليس لهم حجة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجهات كلها لله سبحانه وتعالى، يأمر بما يشاء، فالخلق خلقه والدين دينه. إلا الذين ظلموا منهم، الذي يظلم المعاند. الآن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بأن استقبال أي جهة يريدها الله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. إلا الذين ظلموا منهم، الذي يعاند، أقيمت عليه الحجة ومع ذلك يعاند، فلا تخشوهم، لا تخافوا جدالهم في التولي، لم يضروكم شيئا، واخشوني، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، ولأتم نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون إلى الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر الوجه في أكثر من آية في الآيات التي أمامنا. يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمعنى الوجه: ومن حيث خرجت فولي وجهك. وجه الوجه في القرآن له معاني: الوجه المعروف فولي وجهك شطر المسجد الحرام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المعنى الثاني للوجه: الوجه بمعنى الدين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أسلم وجهه يعني أخلص دينه لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. المعنى الثالث الوجه بمعنى وجه الشيء يعني ذاته. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يريدون الله. واصبر نفسك، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله سبحانه وتعالى. يعني المعنى الرابع الوجه بمعنى الأول. قال تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار يعني أول النهار. المعنى الخامس الوجه بمعنى الحقيقة. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني على حقيقتها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسول وأتمم هذه الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا. أرسلنا هذا الرسول ليتلو عليكم آياتنا يعني القرآن، ويزكيكم يطهركم من الشرك، ويعلمكم الكتاب يعني القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام الحلال والحرام، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ما كنا نجهله. لذلك

تشكرون نعمتي بالطاعة، بأن تطيعوني، ولا تكفرون، لا تكفروني بالمعاصي ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، استعينوا على طلب الآخرة، استعينوا على طلب الجنة، على رضا الله سبحانه وتعالى بالصبر، يعني تصبر على طاعة الله، تصبر على البلاء، تصبر عن معاصي الله، والصلاة، استعن بالصلاة. ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مع أنها داخلة في الطاعة لعظمها: إن الله مع الصابرين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فتفوز في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا أيها المؤمنون لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا هم أموات، بل قولوا أحياء، لأن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ولكن لا تشعرون، يعني لا تعلمون حقيقة الأمر. قد يقول قائل: أليس جميع المؤمنين منعمين بعد موتهم؟ نقول: نعم، لكن فضل الشهداء على غيرهم بأنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومآكلها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم، نختبرنكم بشيء من الخوف للعدو، تخافون العدو، وشيء من الجوع يعني القحط، ونقص من الأموال بالهلاك والتلف، والأنفس بالقتل والموت والأمراض، والثمرات يعني بالجوائح التي تحرق الثمار. هذا كله لأجل أن ننظر هل تصبرون أم لا تصبرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، الذي يصبر على البلاء بشره بالجنة. الصابرين هم الذين إذا أصابتهم مصيبة يعني بلاء قالوا إنا لله، إنا يعني نحن لله ملكا وعبيدا، الله يملكنا ونحن عبيد لله، يفعل بنا ما يشاء، وإليه يرجعون في الآخرة، فيجازينا الله سبحانه وتعالى على ما عملنا. فإذا استرجع المسلم عند المصيبة أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا وأخلفه خيرا من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك المتصفون بالصفات السابقة عليهم صلوات يعني مغفرة من ربهم ورحمة يعني نعمة، وأولئك هم المهتدون، اهتدوا إلى الصواب وهو الصبر عند البلاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة، الصفا جبل والمروة كذلك جبل، جبلان في مكة، من شعائر الله، شعائر الله يعني من أعلام دينه، والشعير جمع شعيرة، فمن حج البيت أو اعتمر، يعني من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، وليس معناه فمن حج يعني حج وانتهى أو اعتمر، اعتمر وانتهى، إنما المراد فمن حج يعني أحرم بالحج أو اعتمر يعني اعتمر يعني أحرم بالعمرة، فلا جناح عليه يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما، يسعى بين الصفا والمروة. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا كان في يعني زمن الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة وعليهما صنمان يمسحونهما، فلما فرض عليهم السعي، لما فرض عليهم السعي تحرجوا من أن يطوفوا، وكانت الجاهلية تفعل هذا الأمر، فقال الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنتم أردتم التقرب إلى الله ولم تريدوا الطواف بالأصنام. ومن تطوع خيراً

0: يعني من أتى بالطواف من باب التطوع، فإن الله شاكر لعمله، يثيبه الله سبحانه وتعالى، عليم بأعمال جميع الناس. والجناح فلا جناح، الجناح في القرآن له معاني. الجناح بمعنى أحيانا جناح وأحيانا جناح. أحيانا الجناح هو الجناح المعروف، جناح الطائر، يطير بجناحيه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والجناح كذلك معناه الجانب، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما الجناح فهو بمعنى الإثم، لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. والآية التي أمامنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا، مثل اليهود كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا من البينات يعني من الأحكام، مثل اليهود كتموا بعض الأحكام مثل الرجم، والهدى مثل كتموا الهدى وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أوضحه الله سبحانه وتعالى، أكمل الإيضاح في الكتاب يعني في التوراة، أولئك يلعنهم الله. اللعن من الله سبحانه وتعالى يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويلعنهم اللاعنون، اللعن من الملائكة، واللعن من اللعن من الملائكة يعني الدعاء بأن يطرد من رحمة الله. كذلك اللاعنون غير الملائكة كالمؤمنين وكل من كان له أن يدعو، فهذا يدعو عليهم باللعنة. واللعن بين الناس بمعنى السب والشتم. إذن بعض الناس يغلط فيقول اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لعن رسول الله فيقول اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الرسول لا يملك أن يطرد أحدا. إذا كان اللعن عن رسول الله يعني لعن رسول الله يعني الدعاء بأن يطرد من رحمة الله. إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا رجعوا عن الكتمان وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم يعني أقبل توبتهم. وأنا التواب، أقبل توبة التائبين، الرحيم بالمؤمنين. إن الذين كفروا، ثم اشترط شرطا، وماتوا وهم كفار، جزاؤهم أولئك عليهم لعنة الله، يعني أن يطردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته. والملائكة تلعنهم، الدعاء عليهم بأن يطردوا من رحمة الله. والناس أجمعين. قد يقول قائل كيف الناس أجمعين مع أنهم أصحابهم لا يدعون عليهم ولا يلعنونهم، إذا ماتوا على الكفر لا يلعنونهم. نقول المراد الناس أجمعين، الذي لم يلعنه في الدنيا فسيلعنه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذن اللعن بالنسبة للناس يكون في الدنيا وفي الآخرة. خالدين فيها يعني خالدين في النار، لدلالة ما بعدها، لا يخفف عنهم العذاب. خالدين فيها يعني في النار، خالدين يعني إذا دخلوا في النار يخلدون فيها، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، ولا هم ينظرون، لا يمهلون لتوبة ولا يمهلون لمعذرة. وإلهكم يعني ربكم المستحق للعبادة إله واحد لا نظير له. ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة. الرحمن الرحيم، المستحق للعبادة هو ذو الرحمة، رحمن للناس كلهم ورحيم للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما

جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك

يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي النحل والإسراء.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي.

0: التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.